هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: اخي لابرس قالد عنكاوا
2: شو
1: تشي بوينت شو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

فقال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

قدمتوخم برغتا ما برس قالد عن كاوه.

بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: فردينة عنكازي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: worth it.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالن خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حدد كيان انت البلد وانا البلد نشكر العالم لا غلطة تقول

نهاية أسبوع سعيد وين ما كنتوا عم تسمعونا على الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكن على طول 97.7 عبر برامجها وأغنية المميزة طيلة الأسبوع. وصلنا نحن وياكم لنهاية الأسبوع وأكيد بلش معكم برنامج ستوديو 7.

ونحن جاهزين نعيش أجمل الأجواء ونعيش أحلى الحكايات اليوم وأجمل الخبريات اللي رح نخبركم إياها بساعة من الوقت على الهواء مباشرة. ولا تنسوا أنكم لما بتسمعوا هالأغاني تذكروا أنه بغرفة الإخراج ريدي العسكر.

طبعا أنا معكم بالأعداد وتقديم الياس ديراني، وبدي رحب وأقول مساء سعيد ويسعد أوقاتكم لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. أرجوني قديش في كتير عالم عم تتابعنا، اكتبوا لنا تعليقاتكم شو حابين تسمعوا، وأكيد فيكم شاركونا بموضوع حلقتنا لليوم، وناطرين أيضا اتصالاتكم المباشرة عبر خدمة الواتساب أكيد متاحة. روح

يعني اسمح لي ضيف لقب للقب المارد اللي بقول لك يا لقب المارد بالإخراج، بدي أقول لك كينج الإخراج. أول الجو ويلا

0: شنو هذا منو سكت هالناس.
1: بما أنه عم نسمع محمود التركي بدي مسي على كل حدا طالب يسمع محمود التركي. أكيد بدي لك مساء الخير لأبو ياسر.

كل سال. هذا هو راديو عنكاوا يلي برافقكم على طول بالبيت وبالسيارة. نحن معكم وحتى على الموبايل.

طبعا بدي اقول كل تحيات لمطعم مارينا يلي بيقدم دعوه على العشاء لشخصين بنهايه الحلقه، اكيد سبونسر البرنامج. كل تحيات اكيد لكم، وخليني اذكركم بارقام التواصل على خدمه الواتساب، ما تنسوا اكيد متوفره عبر كورك على 07-5038-0333، سيسال على الرقم 077-30-800-333. اكيد ناطر اتصالاتكم، واكيد ناطر ايضا تفاعلكم عبر البث المباشر، وارجونا قديش انتو بتحبونا مثل ما نحن منحبكم، تعليقاتكم شو حابين تسمعوا، واكيد فيكم تشاركونا من خلال موضوع حلقتنا يلي رح نحكي عنه بعد شوي، ورح تسمعوا كل حلو على الراديو عنكوا.

يعني الأجواء الحماسية مو بس عبر راديو عنكاوة وأكيد عبر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اللي عم يجمعنا عبر شاشة عملاقة. وما تنسوا اليوم اللعبة ما بين فرنسا والمغرب، أكيد بدنا نتمنى كل التوفيق للمغرب العربي. واليوم رح تكون المباراة الساعة 11، مباراة من العيار فعلا التقيل، وبانتظار عشاق ومحبي كأس العالم ما تفوتوا الفرصة، عيشوا الأجواء المونديال معنا بأجواء مختلفة. وما تنسوا أنه بتتحول كل هدف لفرحة، وكل مباراة بتكون حلوة بتطبع ذكرى، ما في أحلى من هاي الذكرى لما نكون مجموعين مع الأهل والأصدقاء ضمن نادي شباب عنكاوة.

بدنا نقول مساء الخير ل 16 شخص موجود معنا على اللايف. يسعد لي مساكم ليندا وقتك سعيدة. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا ايضا. ابو ياسر تحياتي لك، حابب مسي على غاندي وزينب. زهرة الجاردينيا عم تقول يسعد مساكم، بدي مسي على ابو ياسر وزينب تحياتي لكم اكيد احلى شباب وصبايا. وبده يمسي كمان ابو ياسر على سمارة تحياتي لكم. رحاب عم تمسي علينا عم تقول مساء الخير الياس، احلى برنامج وتحياتي للمخرج. غادة مساء الخير لك عم تقول مساء الورد والياسمين على، بس ما كفت هي علينا، شكرا لك يا غادة. سميرة عم تمسي علينا وعم تقول احلى راديو عن كاوة، شكرا كتير. زينب عم تمسي علينا عم تقول مساء الورد والفل اللوس، الله لا يحرمنا، الله لا يحرمنا هالضحكة والابتسامة الحلوة. نشتمان مساء الخير احلى واجمل الياس تحياتي للمخرج هيام اسا، يسعد لي.

0: بعرف نطرنا الاتصالات كتير، ولكن صار الوقت بأنه نروح لأول فقرة مثل ما تعودتوا دايما، موضوع حلقتنا واللي هو خارج الصندوق. شو موضوع حلقتنا لليوم؟ كونوا معنا. موضوع حلقتنا لليوم بيقول قديش العروض والخصومات بتأثر على قرارك بأنك تشتري. هل ممكن تشتري شيء بس لأنه رخيص حتى لو ما كنت أنت بحاجة لإله؟ وقدي بهمك الجودة والنوعية كمان؟ وهل سبق أنك اشتريت عرض معين واندمت عليه؟ وإذا لقيت هذا الخصم قوي وتاريخ الصلاحية قريب ينتهي، هل ممكن يعني تشتري هذا العرض؟ هات لنشوف أول اتصال معنا مشان ما نطر المتصلين كتير. منقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد خالدة.
1: أهلا وسهلا. أهلا بالأمر. كل الورود أنتو.
0: لك يخلي لي قلبك. شو الأخبار؟
1: تسلموا. نشكر الرب. كيف كنتو؟
0: يلا البداية حلوة معك يا خالدة، طمنيني عنك.
1: يسعد هالمساء.
0: ومساك يا رب.
1: عدلنا نشكر الرب.
0: شلون الطاقة اليوم؟
1: لا ما شاء الله، الخميس لازم نكون طاقة إيجابية.
0: فول فول فول للطاقة اليوم، ما هيك؟
1: الحمد لله والشكر طبعا.
0: مدام خالدة،
1: مدام احنا بأمن وأمان.
0: أكيد. نعم. الله يديمها يا رب، نعمة الأمن والأمان. آمين. والسلام يا رب. مدام خالدة، أنتو ستات البيوت. نعم. بهمكن هذا الموضوع، لما بتروحي على ماركت طبعا. وبتشوفي في عروض وخصومات، قديش بيأثر عليكي هذا الموضوع بإنك تشتري؟
1: طبعا بالنسبة لنا يعني فعلا عندنا هذا الموضوع، ويعني عندنا مثلا بالبيت توصية أهم شيء بمدة إذا كانت قريبة هذا مستحيل يشتري
0: أبدا،
1: إلا يعني مستحيل إذا يعني العروض قريب، لا إلا ما المدة بعيدة، لأن هذا يأثر خاصة إذا كان المنتج غذائي. يعني مهمة الجودة، النوعية، إذا كان فيروس، إذا كان يعني شغلات أهم شيء هاي. خاصة إذا كان هاي غذائية أنا قررت.
0: طيب.
1: إذا كان جودة باللبس ده هم نفس الشيء يعني.
0: طيب شي مرة اشتريتي شي عرض واندمتي عليه انه رجعتي على البيت قلتي يا الله ليك العرض كيف طلع، ما كنا متوقعينه هيك؟
1: طبعا اشتريت. ماكو انسان ما مر بهاي الظروف، لا طبعا هي مستحيلة يعني.
0: بترجعي بتشتري؟ بترجعي بتخاطري تشتري عروض ولا انه شو؟
1: يعني مو على طول، بس مرة اشتريت وتندمت يعني. ايه طبعا هاي يعني فعلا بعد خليت هذا احد ابد ما
0: أبدا.
1: اعمل هذا الشيء.
0: اوكي
1: يعني دائما لاش حلو الجودة بالنوعية إذا كانت بكل شيء يعني. ونحن نستفاد، ويعني حتى ما ننظر إذا كان خاصة إذا كان شيء مثلا مواد غذائية.
0: صحيح. تحياتي لك مدام خالدة، أكيد وصلت الفكرة. شكرا كتير لك.
1: تحياتي.
0: هلا فيكي، سلامات. خلينا ناخذ أيضا اتصال آخر ومنقول ألو.
2: ألو مساء الخير الياس.
0: مساء الورد مدام سميرة.
2: هلا بيك. هلا الياس. هلا الورد والياسمين.
0: هلا عيوني، طمنيني عنك.
2: الحمد لله الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. انت كيفك، اخبارك؟
0: والله تمام ماشي الحال. مدام سميره، قديه بيهمك العرض، العروض والخصومات؟
2: يعني اذا اكو عروضات اخذ، اذا ماكو يعني اشتري يعني.
0: طيب سؤال، لو لقيتي عرض ولكن انت ما كنتي مثلا، على فرض المثال مثلا انه ما بدك تمن تمام، ولكن شفتي عرض على التمن، ممكن تشتري التمن لانه هو عليه عرض؟
2: اذا مده طويله واذا مده قصيره لا. عندي بالبيت تمن، عايز اشتري من مده قصيره من مده طويله اشتري. اشتري.
0: وشي مرة هيك اشتريتي شيء وندمتي عليه انه عرض كان عرض؟
2: ايه ندمت تمام، اخذته كان بطيء دهن، طلع عرضي علي يعني شيء يعني مال يعني قريب كثير.
0: راح عليك. اوكي
2: راحت عليك.
0: راحت عليك. يلا تحياتي لك يا سميرة، هلا فيكي.
2: هلا بيك. هلا يا سلام، مرحبا.
0: هلا عيوني.
2: تحياتي المخرج يا هلا بيك.
0: اكيد وصل. هلا عيوني. ايضا خلينا ناخذ اتصال اخر ومنقول الو.
3: الو.
0: مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا.
3: انا نور، ما عرفتني
0: النور؟ لا والله ما عرفتك، اخبارك؟

0: الحمد لله بخير.
1: شو بصوتك يا نور؟
0: شوية تعبانة مريضة.
1: سلامتك. اي والله هذا قريب الصيف كتير غليظ مثل ما بيقولوا سائل.
0: اي حار وبرد.
1: اي والله نور
0: لما السفليت وبرا حار الجو يصير برد وحار.
1: اي والله نور دي بيهمك العروض والخصومات وقديش بيأثر هذا الشيء على قرارك بأنك تشتري؟
0: والله يهمنا فعلا بصراحة، يعني نشوف عروضات نستغل الفرصة ونشتري أكثر لأنه يصير عرض، يعني السعر أقل فنستغل الفرصة ونأخذ نشتري. يعني مرات يكون أشياء مو بالي أشتريها، من أدخل على المولات أشوف أكو عروضات عليها أستغلها، أقول يلا أشتري أكيد راح أحتاجها، يعني ليش أشتري بغير مرة إنه ماكو عروضات، هاي المرة عروضات فرصها يعني.
1: طيب سؤال،
0: أكيد يعني في نعم.
1: أوكي لو فرضنا مثلا، خلينا على فرض المثال، نحن عم نحط هيك أمثلة، لو فرضنا مثلا سائل جلي لقيتي كل عبوتين بحق عبوة مثلا، أخذتيهم رجعتي على البيت لقيتيهم ما بيرغي أو ما بينظف أو ريحته ما كتير، بهمك الجودة ولا بهمك العدد أحيانا بالعرض؟
0: والله بصراحة مثل هذا الشيء أجي على البيت وأشوفه مو زين لا ما أرجع أشتري.
1: بس
0: بتكوني أقول يلا اشتريته مرة عرض جربته شفته مو زين ما أرجع أشتري.
1: بس بتكوني جربتي.
0: إيه إنه مهم نجربه. أكو مرات شوف عروضات بصراحة نوعية، خلنا نقول مثل أقل السائل الجلي نوعيته تكون زينة، يعني يفيد غسل المواعين وكل يصرفنا نرجع نشتري بعد. بس إذا مثلا شفنا إنه ما بيفيد، يعني خلينا نقول بطلين من العرض يقابل بطل واحد من بدون عرض، نقول ما نشتري لأنه مو زين.
1: توفير
0: يعني. حسب الاستفادة يعني نشوف.
1: صحيح. تحياتي لك يا نور، وخميس الونيس أكيد معنا. هلا فيكي، سلاماتي لك.
0: نهار سعيد عليكم، مع السلامة.
1: هلا سلاماتي لك. خلينا ناخد قدر الإمكان اتصال، خلينا ناخد من هون، ما عم نلحق هون. طيب خلينا ناخد اتصال. بل ألو
2: خلينا خليات.
1: يسعد لي وقاتك يا كنوزاد
2: حبيبي الغالي،
1: طمني عنك.
2: والله الحمد لله والشكر.
1: كاك نوزاد عم تسمعنا بالسيارة صح؟
2: ايه بالسيارة. انا دائما هيك اوقات انا بالسيارة.
1: لا مشان هيك الصوت عم بيطول ليوصل لعندك.
2: ايه.
1: هات لي شوف خبرنا وين رايح.
2: والله رايح هلا على بارك سامي عبد الرحمن مع العيلة، وبعدين نرجع على نادي الشباب تبع المباراة
1: فرنسا والمغرب
2: القوية اليوم. المغرب وفرنسا.
1: هات توقعاتك، خبرنا عن فرنسا والمغرب، مين بتتوقع بكل صراحة بتحيز يعني؟
2: والله بصراحة يعني أنا اللي بدي إياه تفوز مغرب، لأنه بلد عربي.
1: صحيح.
2: بلد عربي لأنه كمان فريق قوي، كمان طيب. فريق قوي له إمكانية،
1: طيب باختصار، باختصار.
2: محل فرنسا شوية، محل فرنسا شوية هيك توقعاتي صعبة.
1: يعني اليوم رح تكتب توقعاتك عنا بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي وتحضر الأجواء الحلوة وتكتب
2: أكيد.
1: توقعاتك.
2: أكيد.
1: يلا إن شاء الله تكون من الفائزين معناته اليوم.
2: أكيد.
1: إن شاء الله.
2: شكراً.
1: وإن شاء الله تفوز معنا كمان بالحلقة. هات لشوف خبرنا عن موضوع العروض والخصومات، ده بيأثر هذا الشيء على قرارك بإنك تشتري غراض؟
2: والله الشغلات هاي تبع العروضات يعني موضوع هواية حلو، لأن أنا تابع هاي الشغلات يعني
1: يعني بتدور علي
2: على عروضات وعلى الماركتات.
1: تمام.
2: شوفها بالموبايل تبع العروضات. وبدخل إذا هي فرصة وبتكون كمان أسعار قليلة.
1: صحيح.
2: يعني بستغل هاي الفرصة وباخذ الأغراض.
1: أكيد. تحياتي لك كاك نوزاد، وتحياتي للعائلة معك، وبدنا نقلكم سهرة سعيدة معنا وبرفقتنا. شكرا كتير لك.
2: شكرا كتير. تحياتي لكم جميعا.
1: أكيد وصل. هلا ناخذ أيضا اتصال آخر قبل ما نروح نسمع أغنية ومنقول ألو
3: أبويا.
1: يا مساء الخير.
3: ألو بابي.
1: مساء الخير.
3: مساء الخير. مساء النور.
1: مين معنا؟
3: سناء.
1: سناء أخبارك؟
3: على الله الحمد لله.
1: سناء لك زمان ما تواصلتي معنا. وين هالغيبة؟ يلا خير عيوني. مدام سناء خبرينا قدي بيهمك العروض والخصومات على قرارك بأنك تشتري وتاريخ الصلاحية قدي بيهمك؟
3: إذا خاصة الموضوع إذا أشتبه خوف يعني صرت تلف أو شيء. أما الملابس احتمال إذا بعيد شوي نشتري ملابس بس الغذائية أبد.
1: يعني مع كل كنزتين كنزة مجانا بناخذها هذا العرض حلو. لا كان هيك نكسب هذا عرض حتى لو كان مو على قياسنا بناخذهم هدية.
3: يعني شوي أهوى من المواد الغذائية. أما الغذائية أبد
1: صحيح 100%. تحياتي لك مدام سناء شكرا. وشكرا كتير هلا هلا
3: شكرك أبوي شكرك
1: هلا عيوني. أيضا ناخذ اتصال. ألو ألو
4: ألو
1: مساء النور.
4: أشوفك أخبارك.
1: أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟
4: بسام معك.
1: بسام بسام شو؟
4: بسام محمد.
1: محمد أهلا وسهلا فيك سيد بسام. أول مرة بتتواصل معنا صح؟
4: لا بتواصل سابقا.
1: وقديه سابقا؟ والله صار لك سنة يمكن معناك متواصل معنا.
4: لا موجود حكم العمل ولاي.
1: وحكم الضغط الاتصالات. والله ضغط اتصالات على الخطين.
4: عندي مقترح إذا ممكن يعني عن طريق إذاعتكم.
1: يلا تفضل.
4: انه تكون تعملون جروب واتساب او تليجرام انه للمستمعين وبس واوقات البث لان مرات اشعار البث ما يصل مثل قبل يعني بسبب سوء خدمه النيل.
1: يعني قصدك يكون في عنا جروب واتساب لكل المستمعين لسبب؟
4: نعم نعم اي حتى اي شو اسمه يصير يعني برنامج وهاي انه يشير على الجروب ويصلنا الاشعار ولنا علم بالبرامج كلها.
1: نعم. هلا اول شيء بالنسبه ما بعرف اذا حضرتك مشترك معنا بصفحتنا على الفيسبوك. على
4: صفحتنا مشترك على الفيسبوك.
1: ما عم يوصلك اشعاراتنا؟
4: ما بتعرف سوى الخدمه يعني ما يجيني الا ادخل على الصفحه انه اعرف انه بث انه يجي.
1: اكيد
4: نحن راح تخلص البرنامج يصحني الاشعار.
1: اكيد خلص. نحن خلص انت دائما نحفظ الخميس الساعه 7 المساء. تحياتي لك سيد بسام. هات لشوف اكيد نحن صوتك وصل واكيد رح نخبر الاداره بهذا الموضوع. ولكن خلينا نحكي عن موضوع حلقتنا اليوم. قديه بهمك انك تشتري غرض بس لانه عليه عرض وقديه بهمك الجوده والنوعيه ايضا؟
4: طبعا يعني مثل ما يقولوا كل شيء بحقه لان هو من اسمه عرض. يعني ليش باقي الايام ما يسوون عروض؟ بس حاليا اللي هنشوفه حاليا انه يسوون عروضات تتفاجأ وقت اللي تروح تشتري يقول لك العرض خلاص مدته ساعة او نص ساعة. انت راح تجي هنا اكيد ما راح ترجع فارغ اكيد
1: راح ترجع تشتري. صح. هي تسويقيا يعني هي
4: انا اشوفها نوع من انواع النصب والاحتيال الالكتروني انه جذب الزبائن
1: العميل. صحيح صحيح.
4: يعني تروح انه يعرض مرات احنا نشوف يمنا يعني ينعرض الشيء وقت اللي تروح يقول لك العرض خلاص ادري هامس خلاص انت ما صار لك ساعه من عرضه.
1: هو بس جابك.
4: يعني جاوب يعني بكل صراحه يعني بظل انه عدم الثقه يعني والمصداقيه بالعروض ايضا اللي حاليا عصير.
1: صحيح صحيح. تحياتي لك سيد بسام وبنتمنى لك ليله سعيده معنا. هلا فيك. هلا باي باي.

0: ومعنا اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية ومنقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: يا
0: أهلا وسهلا.
1: ويا مجد.
0: مجد كيفك؟
1: الحمد لله زين، أنت شلونك؟
0: والله تمام ماشي الحال. مجد خبرنا اليوم مين بتشجع، فرنسا ولا المغرب؟
1: شجع المغرب.
0: المغرب، هات لشوف بهمك العروض لما تروح تشتري من الماركت.
1: الصراحة يعني كلنا يهمنا العروض. يعني العروض انه راح تغريك.
0: صح.
1: مثلا مرات يعملون عروض، مثلا هي كانت ب 500 يعملوا 499، احنا راح يغرينا هذا
0: الرقم.
1: رقم.
0: صح، برافو.
1: ايه انت تغشى على 400 ما تغشى على 99.
0: صح،
1: راح تتأثر بال 400.
0: برافو عليك. طب سؤال، شي مرة هيك اشتريت عرض مجد وندمت عليه؟
1: الصراحة لا، ما ندمت على العرض، لان اكثر ان احنا كنا نشتري مواد غذائية مو يعني اشياء غيرها.
0: طيب اوكي، تحياتي لك يا مجد، هلا فيك.
1: هلا
0: هلا. خلينا ناخذ اتصال ومنقول الو. الو.
2: الو.
0: بعرف
2: مساء
0: بعرف
2: الخير.
0: من اول الحلقه شايف اسمها للمدام الهام، عم بتحاول. أيوه. عم بتحاول، مش هيك اخذتك
2: مدام الهام. كل مره تحاول ما تحصل، اليوم الحظ كله يتحصل.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: كل ما اطلبكم ما حصلتكم اليوم ابد، امك انت عدلي اللي حصلتوكم اليوم.
0: والله الحمد لله.
2: قلنا يعني قلنا الذهب غالي، ما هاكل
0: لك انتو الذهب، انتو الذهب
2: على مهلكم شوية علينا.
0: انت شايفة؟ ايه والله بتصدق لك. هلا انت عم بحكي معك وفي تليفون وتليفون تاني.
2: ايه
0: في اتصالين
2: ما شاء الله. الله يزيد الاتصالات معك.
0: امين امين.
2: شوية
0: اكيد
2: على مهلكم، جاوبونا شوية.
0: خلاص هي عم نجاوب على مهلكم علينا.
2: انتم على مهلكم، حتى ما بعد اتصل يا مش كل ما اتصل ما حصل.
0: يلا هي هي هي كسبنا صوتك. مدام إلهام، هات لي شوف العروضات والخصومات قديش بتأثر على قرارك بأنك تشتري.
2: والله تحقق لك يا صراحة، النسوان تكيف على العروض، خاصة إذا عروضنا الألبسة أو جنط أو شيء، هاي تشع نركض عليها. مواد غذائية إيه هم نروح يعني، بس الألبسة أكثر. وطبعا لازم نشيك الصلاحية، نشيك المادة مليحة وما مليحة، ما أنه هو أي عرض خاصة مواد غذائية.
0: أنت بتشيكي؟
2: أي عرض تروح تأخذه
0: أنت بتشيكي؟ إيه. بتشيكي بتشوفي؟
2: إيه أنا نحسي باقي الأمور.
0: مو لأنه عرض
2: تاريخ. لا لا، تاريخ الصلاحية، الإنتاج، المنشأ منين، هاي
0: لازم مدام إلهام لازم تشتغلي بقسم الجودة أنت معناته.
2: إذا
0: بتدققي على الجودة والنوعية.
2: لا أنا كنت أشتغل بالبنك ما بالجودة. أنا بالبنك أشتغل ما بالجودة.
0: لا كمان بالبنك، برافو، بتحس بمعناته قديشك، بتحس بمعناته، برافو.
2: لا
0: حلو،
2: بس
0: أولادي
2: أطباء، فهي من
0: الله يخلي لك
2: يا تعلمتوا مثلهم.
0: الله يخلي لك يا
2: الله يحفظك.
0: تحياتي لك. هلا فيكي مدام إلهام.
2: الله يحفظك. هلا عيني. هلا تحياتي لك وللجميع.
0: أوكي هلو. وصل. باي باي باي. أكيد نحن منعتذر من كل المستمعين والمتصلين، فعلا اتصالات كتير، ولكن عنا فقرات لازم نحكي. وخلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي التوب ترند. والبداية طرح الفنان أوغر أدوار أغنيته الجديدة تحت عنوان خليوثة خبة، وطبعا هي من كلمات والحان زي يوخنا، وطبعا التوزيع الموسيقي لوائل، أما التسجيل والمكس والماسترينج لسرجون إبراهيم. خلينا نسمع وبنقول له ألف مبروك لأوغر.

أما خبرنا التالي واللي هو خلال شهر واحد بس عمت حق أغنية شنو شنو يلي جمعت محمود التركي وداليا أكثر من 14 مليون عم توصل تقريبا لل 15 مليون مشاهد من بداية إصدارها لليوم. الأغنية هي من كلمات محمد الواصف ألحان محمد التركي, أما التوزيع لعثمان عبود, أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بسام التركي.

محمود التركي. خلينا نروح لأحمد ستار يلي عم تحقق أغنيته أكثر من 500,000 مشاهدة تحت عنوان الأغنية هي شطورة. الكلمات والألحان لحيدر الأسير، أما التوزيع لعزيز ثامر، الميكس والماسترينج لحسن العراقي، أما الكليب فتم تصويره بعدسة المخرج براء طيارة.

0: وخلينا نروح لاتصال قبل ما نروح لخبر جوزيف عطية ومن نقول ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: أهلا أستاذ الياس.
0: أهلا
1: عمر، شلونك؟
0: أهلا عيوني، تمام، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
0: أنا بألف خير. مدام خالدة؟
1: لا، مدام وفاء.
0: وفاء، أوكي، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، تزينة، أنت شو أخبارك؟
0: والله بألف نعمة يا مدام وفاء. هاتي لشوف خبرينا العروض والخصومات قديش بيأثروا على أنك تشتري المادة.
1: صدق بصراحة، من نشوف أكو عروضات نروح ليش نكذب؟ شفنا
0: شيء
1: صارنا أخذنا له، ما ناخذ ما ما ما صارنا شيء ما ناخذه، وشيء عدنا منه ومدته قريبة ما ناخذه.
0: تمام، ناخذه ونجربه. نكسب العبوة عبوتين.
1: شوف أنا قبل 10 أيام
0: ايه؟
1: أخذت جبن معقول من يامور. زين بعد مدته لسنة 27 جاء فتح ابني طلع معدوم.
0: أوف.
1: رأساً طلعنه، رأساً العفو فريناه. فليش يعني العروضات؟ ناخذ عروضات. صدق ما يطلع بيمشي، ليش نكذب؟ ما بيمشي. جمعتهم بقالة أسبوع 10 أيام تروح مدتهم بس ما بيمشي. إي
0: صحيح.
1: هذه مثال يكون صريح.
0: إي والله برافو، أنا بحب. ما هو ليش اسم الفقرة خارج الصندوق؟ لحتى نحكي عن جد بصراحة ونفكر نحن عن جد لما عم نشتري هاي المنتجات هل نحن عم نكسب شيء أم لا، نحن بالعكس عم يعني نخلي الشركات هي اللي تكسب وتربح بهذا الموضوع. هلأ في
1: طبعا الشركات تكسب بس إحنا همدان نكسب، ناخذ يعني السعر شوية أقل.
0: برافو،
1: همدان نكسب.
0: هو كسب للطرفين.
1: بس أنا ناخذ يوم اشتغلت شيء مع العروضات طلع ما زين، كله زين.
0: الحمد لله الحمد لله. أوكي، شكرا كثير لك مدام وفاء. هلأ فيكي.
1: هلا
0: عيوني، هلا سلامات، باي باي. خلينا نروح لخبر جوزيف عطية يلي أطلق أغنيته الرومانسية الجديدة بعنوان مغروم. الأغنية هي من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان هشام بولس، توزيع الموسيقي لجورج قصيص. وخلينا نذكر بأنه صور على طريقة الكليب بإخراج المخرج سامر سعد. خلينا نسمع الأغنية ونرجع.

ومن مغروم خلينا نروح لأغنية إحساسي للفنان آدم يلي كمان هو عمل رومانسي طبعا أطلق الأغنية الجديدة وبتعبر عن المشاعر الفقد والاشتياق العميق. أما هي الكلمات والألحان فللشاعر والملحن صلاح الكردي, أما توزيع الموسيقي لتيم, والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج إيهاب غيث.

0: الكون. الأغنية هي من كلمات وألحان محفوظ الماهر، أما التوزيع لماجد ظاهر، وتم تصوير الأغنية أيضا بعدسة المخرج عبد الوهاب الخطيب.
1: وجوا حضني ضل العبي، عيشي ببيتي جربي وأمير تكوني دخلك، بس بدي اسألك بيقولوا الحلا بس لا إليك، كل ما بيعرفك بيجهلك وعالروح بتموني.

ومن طبعا الأغنية خلينا نروح للفنان أو للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث عم تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة لساحة الإصدارات الغنائية والألبوم الجديد يلي كلياتنا ناطرينه. طبعا الألبوم رح يتم إصداره خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بأخبار شيرين عبد الوهاب أنه الألبوم رح يكون ألبوم صيف 2026، وأكدوا أنه العمل صار بالمرحلة النهائية واكتملت معظم تفاصيل الألبوم. المقرر أنه يطرح الألبوم كاملا خلال شهر يوليو الجاري، وطبعا رح يكون في إصدارات فردية للأغاني من الألبوم.

0: طبعا خلصنا الفقرة الثانية من التوب ترند، خلينا نروح لاتصال، بس بدنا نقول لهم وطوا لنا صوت الراديو. مين معنا؟ انتوا على الهواء؟ الو الو الو. طيب معنا اتصال اخر. يا مساء الورد.
1: مساء الورد، مساء الياسمين،
0: اهلا وسهلا فيكي بالريحان والنرجس مدام غادة.
1: تسلم، هلا بيك. هلا
0: اخبارك؟
1: شلونك؟
0: انا بخير، طمنيني عنك.
1: زين الحمد لله، الحمد لله.
0: كيفك مع هالجو الحار؟
1: والله زين الحمد لله.
0: ما عم تطلعي برات البيت؟ بالبيت؟
1: لا طبعا.
0: شلونك مع العروض والخصومات؟ بتحبي، بتشوفي، بتطلعي على هذا الموضوع وقديش بيأثر فيكي انك تشتري؟
1: اي طبعا، خصوصا المواد الغذائية، يعني كلش يعني صعب الواحد يشوف يعني شوية قريب.
0: للأسف انقطع الاتصال معاك، بدنا نوجه لك كل التحيات.

0: أما هلأ صار الوقت مستمعينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء لنشوف على شو بدنا نسلط اليوم من أخبار معنا بحلقتنا لليوم. والبداية أكيد عم بتواصل رئاسة بلدية عنكاوة أعمال الخدمية لتحسين الواقع البيئي والجمالي في القضاء، حيث عم تستمر بأعمالها بشكل مكثف لخدمة الأشجار والاهتمام بالحدائق وتوفير بيئة هادئة للمواطنين وسكان القضاء. طبعا حيث عم تستمر الفرق التابعة للبلدية وقسم الخدمات والبيئة بالتعاون مع شركة بناري سرو، وحيث قامت بحملة مكثفة لتنظيف الشوارع والفروع الطرق بنزخان الحكومي وشارع 20 وفي منطقة حي عسكري قريب من معمل الثلج وعدد من الأحياء في منطقة عنكاوة وتنظيفها من النفايات والمخلفات. أكيد نحن في حلقة الماضية حكينا عنهم، وطبعا مشكورة بلدية عنكاوة، ونحن أيضا كمان بجهودنا لازم كمان يكون في تعاون كتير كبير، نحاول ما يكون يعني رمي النفايات وين مكان، ونحاول نحافظ على البيئة لأنه بالنهاية هذا المكان هو يعتبر مكاننا نحن، وهو مثل ما مننظف بيوتنا فشوارعنا هي كمان جزء من منازلنا. وأكيد كل التحيات لكل الأشخاص يلي عم يعملوا أو يلي عم يشتغلوا ضمن الأجواء خلينا نقول الحارة والصعبة بحرارة الطقس، وطبعا مشكورة جهودهم بلدية عنكاوة. خلينا ناخد اتصال قبل ما نروح لآخر فقرة من فقرات برنامجنا ونقول ألو. ألو
1: ألو، مساء ألو. الخير،
0: مساء الورد،
1: شلونك الياس؟
0: أهلا وسهلا فيكي، شو الأخبار؟ ألو ألو
1: طيب.
0: معي أنت؟ ألو رحاب، مدام رحاب، مدام رحاب. طيب على كل الأحوال يعني اسمك دخل أكيد بالقرعة، بدنا نقول ألو ألو
2: ألو ألو أنا أستاذ ياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك، أهلا أهلا، مين معنا؟ ألو كمان في مشكلة شكل. والله تمام ألو. ماشي الحال، مين معي؟
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: أنت معي على الهواء.
2: أنا أستاذ ياس.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: شلونك؟
0: تمام.
2: وسام.
0: وسام كيفك؟
2: الحمد لله، اخبارك انت؟
0: والله تمام، ما عرفت صوتك يا وسام، عم بيقطش الخط.
2: ايه بالمطبخ جو شوي الشبكه ضعيفه.
0: لا لا اطلع هلا بكير على الاكل.
2: طلعت لا بالشغل.
0: بالشغل. ايه اذا هيك الله يعطيك العافيه.
2: اشكرك.
0: الله يخليك سيد وسام. قد بيهمك العروض والخصومات وبيأثر هذا الشيء على قرارك بانك تشتري؟
2: اي يعني صدق يعني واحد زين ومو زين. يعني اذا زين يعني اذا تجيبه على البيت مظل يومين يخلص حرامات، يعني على مود ربع دينار او 500 دينار ما تسوى.
0: صحيح.
2: اي والزين يعني اذا بنفس اليوم تاكل اقوى.
0: طيب سؤال، شي مره هيك اشتريت عرض وندمت عليه انه يا ريتك ما اشتريته لهذا العرض؟
2: اي صدق يعني اشتريت مره شغله وندمت. يعني زديناها.
0: ما استفدتوا منه ابدا.
2: لا صدق لا. ابد ما اشتري عروض ثاني.
0: اوكي تحياتي لك، هلا فيك سيد.
2: شكرا شكرا.
0: هلا عيوني. هلا هلا خلينا ناخذ اخر اتصال ومن نقول الو. الو الو يا ريت الاشخاص هيك تسمعنا من الموبايل. الو
3: مساء الخير.
0: يسعد لي مساك.
3: الله يسعد لي هالمساء.
0: اهلا وسهلا فيك عبد.
3: منور والله منور
0: حبيب القلب. حبيب القلب، شكرا لك يا عبودة، طمني عنك.
3: والله مشتاق لك كثير
0: حبيب القلب. عبود هات لشوف، خبرنا اول شيء تحياتي لك ولتفاعلك معنا اكيد عبر صفحتنا. انبسطت اليوم، حط لك محمود تركي مرتين قريبين.
3: حبيب القلب. اي والله شكرا كثير له، بس وجهت له تحيه بس انت ما ذكرت التحيه.
0: لا والله وجهت له، قلت له بيوجه لك كل التحيات. والله يمكن سقطت سهمه بكون قريه بيني وبين حالي.
3: اي لا ترى ما قريت على الهواء.
0: خلص هلا انت عم توجه له التحيه مباشره.
3: اكيد تحياتي للقريبين ولكل الاصدقاء ولكل كادر عنكاوة.
0: حبيب القلب، قد ايه بيهمك العروض والخصومات وبيأثر هذا الشيء انك تشتري يا عبد؟
3: هلق والله يعني ما بشتري عروضات انا.
0: ما بتشتري؟ ما بيلفتك الموضوع؟
3: لا لانه اكيد يعني لو انه كويس كانوا ما عملوا العرض.
0: حبيت هاي بالمختصر. تحياتي لك.
3: هاي مو ضمن الصندوق الاسد.
0: ما هيك، تحياتي لك، شكرا كثير لك يا عبد
3: حبيب القلب. وشكرا كثير لكم وبالتوفيق للمنتخب المغربي اليوم.
0: اكيد ان شاء الله يا رب. شكرا، تحياتي لك، سلامات.
3: شكرا كثير.
0: طبعا خلينا نروح لاخر فقره من فقرات برنامجنا واللي هي الاغنيه المنسيه من عندك يا ربين.

ملحم بركات هو مغني وملحن لبناني، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب. تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب. ظهرت موهبته في المدرسة، وبأحد الاحتفالات المدرسية قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، فاندهش الحضور واندهش الأساتذة والمعلمين.

والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، والتحق أيضا بمدرسة الرحابنة، وكانت من هناك الانطلاقة الأولى، حيث لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبي بعنوان يا حلوة شعرك داري.

طبعا درس ملحم نظريات الموسيقية والسولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدة 4 سنوات بالمعهد الوطني للموسيقى، وطبعا ترك المعهد قبل إكمال دراسته وانضم للفرقة الأخوين الرحابنة، ولكنه بعد 4 أعوام ترك الرحابنة ليشق طريقه الغنائي. يضم الإرث الفني للموسيقار ملحم بركات أكثر من 107 لحن و13 ألبوم غنائي أساسي، ما عدا طبعا الأغاني المنفردة. من أشهر هي الألبومات تعا ننسى، حبيبي أنت، ظهور القمر، وكل اللي بيشوفوك، والأغنية اللي عم نسمعها الفرق ما بيني وبينك.

طبعا الاغنيه اللي عم نسمعها هي جيت بوقتك، هي ضمن الالبوم يلي اصدره الموسيقار ملحم بركات بعام 2000، وضم الالبوم وقتها يلي كنا عم نذكره بالحرب بغني لك، يمكن ننهي بحبك وجيت بوقتك يلي عم نسمع حاليا عبر راديو عنكاوا. طبعا هي الاغنيه من كلمات الشاعر نزار فرانسيس، اما الالحان فاكيد للموسيقار ملحم بركات، اما التوزيع لإلي العليا. طبعا توفي ملحم بركات يوم 28 أكتوبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.

طبعا بدي وجه تحية كتير كبيرة لوالدي لأنه بيحبه لملحم بركات. تحياتي لإلك بابا، والله يطولنا بعمرك يا رب. وخلينا طبعا مع هون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا لنشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا. وأجمل الأغاني، الله يا ربين يا مبدع. بدنا نقول ألف مبروك الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين لنوزاد. بدنا نقول لك ألف مبروك، بتجي تستلمها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. طبعا مستمعينا لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. وكل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر. وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني. أنا بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل للساعة 7 يوم الخميس. ما تنسوا الإعادة بكرة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر. باي باي للكل.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كريم خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله

0: كريم خلي جرح جديد منك يلجم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك أمك تغدر بقلب اليتيم.
1: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمسو قلقا.
4: New track by Kamal Gulzi. Arrangement Ahmad Hajatmand.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

ضيوفنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفال

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشابة إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة، ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب، وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026، وتحت شعار شركاء في الرسالة.

0: أكيد هسه راح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشية موصل للسريان كاثوليك، أبرشية دهوك، أبرشية زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فد نعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لا تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونه للآخرين، ما هتخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو إما تحتاج أولادة، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم
1: ويبارككم. شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس حنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. الصراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هم أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بيهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الأباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذرا ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم إنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولا تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحقين راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات، فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا، كان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هاي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير،
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عن كاوين اي شاتا اي واي ام كبيرة كبيرة الدسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتو تو رغبة الخدمة طبعا اي واي ام دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفال تطلب بخطريقة مغزية صورة أخني كسراية عراق ومندي كبيرة كبيرة مهملة ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوع إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت إحنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسة بإيد واحدة كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل تعرفنا شون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان طبعا نحن مشاركين مو أول مرة بلقاء الأي واي ام للشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعا السنين اللي فاتت كانت أيضا لها أهداف وممتعة بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح تمام بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟
2: هي
3: سواء كانت محاضرة أو كان فد نشاط روحي أو ترفيهي
2: هو مو خلينا نقول يعني نشاط وإنما محاضرات تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا المحاضرات كانت جدا هادفة استفادينا منها صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى نظرة ثانية إنه نحن شلون نوصل للرسالة أكثر شون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا فكانت محاضرات هادفة جدا عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية سجود ساعة سجود مشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة كانت يعني ساعة كلش حلوة.
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة. عنكاوة هي نفسها حلوة. فبيها أجواء لطيفة كلش. خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق. النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها وجدا لطيفة. فعنكاوة من زمان حلوة وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا وشكرا لكم شكرا لسيادة المطران بشار وردة شكرا للبطريرك شكرا للبابا همنا رسالته كانت كلش حلوة
3: كانت رسالة مؤثرة جدا
2: نعم وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا حسينا فعلا أنا كشخص يعني كماجد أنا حسيت انه فعلا نحن مو منسيين نحن مو بعاد دائما خلينا نقول القياده الكنسيه البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعيه يهتم بالشعب يهتم بالمسيحيين كل انحاء العالم يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياه جزء من الكنيسه كليتها مو فقط انه نحن مسيحيين في منطقة في العراق و مهتمين بينا فقط المطارنا لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية انه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
3: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكاوة مرة ثانية.
2: تسلم، إن الشرف يا هلا.
4: شاركت المهرجان قبل سنة فاتت وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة وهواية شغلات استفادينا منها، يعني كإخلاص الصداقة وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة وهاي يعني، وشاركنا بهاي مهرجانات يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهواية أكو شغلات حلوة بيه.
3: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
4: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء حلو عندي.
3: الله يبارك خدمتك.
4: شكرا
3: جزيلا.
5: اسمي كريستينا أكرم من قرقوش، جاية جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة لأنه إيد واحدة ما تصفي، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
3: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
5: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
3: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
5: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
3: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
5: شكرا شكرا.
3: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي ام؟
6: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا كل حياة نشاط شبيبة.
3: عجبتك النشاطات؟
6: اي عجبني النشاطات.
3: انت هاي اول سنة تشارك؟
6: لا قديم انا
3: دائما شارك.
6: اي سنة سنة وشارك.
3: كل سنة انت تشارك؟
6: اي نعم.
3: وكل سنة يعجبك تشارك؟
6: اي
3: اي. تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحية،
6: محاضرات وصلاة،
3: الرياضات الروحية،
6: قداس وشارك، كل الناس يصلون وياهم بالصلاة.
3: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا
3: شكرا جزيلا.
6: الله قويك ان شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي، ويسعدنا ويشرفنا أنه نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة مثل كل مرة سوف يجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. وفي هذا الصباح المشمس الحار يسعدني أنه أستقبل ضيفي العزيز الدكتور طارق براي مكباسة، اختصاص طب الأعصاب والجملة العصبية، ونقول أهلا وسهلا بك. يعني
1: أهلا وسهلا دكتور سامي.
0: الحمد لله على السلامة دكتور.
1: الله يسلمك.
0: شلون كانت سفرتك؟
1: حلوة، تغيير جو شوية وشوية معلومات جديدة على أبديت الجملة العصبية.
0: هذا كان كونفرنس طبي؟
1: نعم.
0: لم تكن سفرة سياحية؟
1: لا، هو كان كونفرنس الأكاديمية الأوروبية للطب الجملة العصبية. نعم. هذا مؤتمر يعقد سنوي.
0: هذا كل سنة في سويسرا في جنيف؟
1: لا، كل سنة بدولة. نعم. أوروبية ينعقد. وينطرح بالبحوثات الجديدة والتطور في مجال العلاج وبقية التفاصيل في طب الأعصاب.
0: هل يكون هو شامل إلى المحاضرات والورش وشركات أيضا الأدوية، ولا هو بس رح يكون محاضرات علمية؟
1: لا، يكون شامل. تكون تتقدم ببحوث جديدة، محاضرات طبية، وركشوبات، كورسات تدريبية، بالإضافة إلى تعرف هاي الكونفرنسات دائما تصير محاضرات للشركات السبونسر،
0: الشركات
1: تقدم
0: الدائمة،
1: تروج لأدويتها ولمنتجاتها، الشركات الدائمة اللي تسوي تغطية مادية للكونفرنس.
0: أنت شون تشوف وجود هذه الشركات؟ أنا مرات أشوفها مهمة، لأنه أنا لو ما بهذا المؤتمر ما راح أتعرف على الدواء الجديد. يعني مثلا هم يجوز عندهم بحث كلش قوي واختراع، يعني دواء يكون فعلا مخترع يفيد. مرات ممكن يكون إعادة، مثلا هو مثلا مال شايف من المؤتمر مو مال السنة الماضية، مال القبلها، هو نفسه جاي، فممكن يسوي لك ريفرش حتى تظل تتذكر أنه والله هذا كان يعالج حالة معينة نادرة. يعني هل تشوفه هو ريفرش؟
1: جانبين للموضوع. جانب الأول هو ضروري دعم الشركات، حتى لأن تعرف الجانب المادي بالبحوثات تكلف ملايين وربما مليارات، منو يغطيها غير هاي الشركات الضخمة؟ فأكيد هي هاي الشركات البراند خاصة هي اللي تنتج الأدوية، يعني منو يجيب لنا هاي الأدوية الجديدة اللي دا نستخدم منها وعالج مرضانا،
0: فهم
1: تجي من عندهم. بس بالمقابل ممكن هذا يخلينا أنه شوية نقول تصير بايس للأدوية اللي حسها حاليا هي أغلبها غالية، وتهمل الأدوية القديمة اللي قسم منها زين، يعني ممكن يكون جيد ورخيص بس ما راح يصير لبروموشن، ما راح يصير لترويج، لأن هي أدوية رخيصة.
0: حساب على حساب.
1: فالمفروض أنه طبعا تصور الطبيب يبقى عليه أنه يختار،
0: هو يوازن،
1: يوازن بين الاثنين ولا يهمل الأدوية اللي، لأن ممكن ما كثير راح يحكون عن الأدوية اللي هي قديمة مثل ما قلت أو رخيصة أو ما تجيب وارد مادي كثير. الشركات بالنياية تفكر من جانب بزنس،
0: طبعا يريد يسوق الجديد،
1: بس الطبيب لازم يوازن ويختار الصحيح للمريض، يبقى المسؤولية على عاتق الطبيب.
0: أكيد.
1: ويقدر يأخذ هذا القرار، مو صعب.
0: أكيد هو صاحب القرار. نعم. الطبيب ممكن مرات الطبيب ممكن أثناء البروموشن مال، يعني أثناء فترة أنه شركات مال الأدوية تسوق للأدوية مالتها، هو يحس أنه هذا زين بس لا أظل على القديم اللي أني أعرف كفاءته وينطيني نتائج مضبوطة. ممكن يجي جديد هسه يشيل لك مثلا بس أعراض جانبية أنت أساسا ما مأثر على المرضى مالتك، فأنت يعني ممكن أثناء التسويق هو نفسه ممكن ما تنبهره هواية.
1: صح، يعني الدواء الجديد حتى من ينعرض، تعرف احنا عندنا فترة اختبار السريرية اللي هو تابع الدواء بعد ما يسوق وياخذ
0: الابروفال
1: ويستخدم ويصير استخدامه علمي ضمن الجايدلاينز، ضمن التوصيات الطبية. بس بعدين تكتشف انه عنده اعراض جانبية وهاي من الادوية، وانت تعرف انه تنسحب بعد فترة بسبب تأثيرات الجانبية
0: بعد ما تنتشر يعني.
1: بعد الانتشار نعم، بعد الاستخدام. الأدوية الجديدة بالمناسبة هي أغلبها التركيز على الأدوية البيولوجية اللي هي موجهة أكثر شيء. يعني مثلا إذا نحكي بما يخص الصداع مثلا المايغرين الشقيقة، الأدوية الجديدة موجهة بشكل بروتين خاص انه موجود بمرضى الشقيقة اثناء النوبات يزيد ان تزيد نسبته، وهو سبب للألم او واحد من الاسباب الألم. الأدوية الجديدة هي موجهة مخصصة بس تشتغل على هذا البروتين، تقلل او تسوي له بلوك.
0: اوكي،
1: فبهذا تقدر حتى بالزهايمر، حتى بقية الأدوية، التصلب الأعصاب، الأدوية اللي تشتغل عليها خلينا نقول الدول المتطورة والشركات المتقدمة، إنه الأدوية الموجهة البيولوجيكال ايجنت،
0: البيولوجيكال ايجنت
1: بكل المجالات.
0: هل نقدر نقول إنه اليوم صار علاج أنواع من الصداع أسهل، ولا احنا نظل بنفس التيمة ومثلا واحد، لان احنا الصداع عدة انواع.
1: نعم.
0: هل كله صار اسهل ولا واحد من انواع الصداع صار علاج اسهل؟
1: نقدر نقول صار اسهل لان عندنا خيارات اكثر. اذا نحكي على المستوى العام عالميا، اذا نحكي على اللوكال موضع واقعنا، ممكن المجالات تكون الخيارات أضيق، لأن الأدوية الجديدة مثل ما قلت هي حاليا غير متوفرة. المشكلة الثانية هي الكلفة العالية للأدوية. هاي الأدوية اللي تكلمت عليها هي مشكلتها أنه أسعارها عالية جدا. فإحنا ما عندنا نظام إنشورنس أو دولة توفر كل هاي الأدوية. فالمريض يصير صعب عليه أنه يقدر يأخذها، وخاصة أغلبها يحتاجها المريض الفترة الطويلة.
0: حلو، جميل دكتور. هاي المقدمة الجميلة كلها اللطيفة عن موضوع الصداع، عن موضوع الألم، عن يعرف أنت ما تريد حتى ندخل لموضوع البطاقة الشخصية.
1: عادي،
0: خذ راحتك. حابين أنه نكون أقرب إلى حياتك، وبعدين نرجع إلى موضوع الصداع. النشأة، التولد في أي محافظة؟
1: أنا مواليد شقلاوة، قصبة شقلاوة، 1976. مشي نقاخ عزيز 1976. وأكيد النشأة والدراسة الابتدائية والمتوسطة كانت بشقلاوة، قصبة صغيرة بس جميلة،
0: جميلة
1: طبيعتها حلوة أكيد شايفها. فكان هنا البداية. بعدين التحول بالمرحلة الإعدادية السادس والكلية بعين كاوة بأربيل.
0: ليش اختاريت تدخل كلية الطب؟
1: هو يمكن بالبداية هو الطموح، أنه من أنت تكون متفوق بالمدرسة دائما يقولوا لك أنت راح تصير طبيب بالابتدائية.
0: كانت رغبة لو شفت الموضوع أنه يلا هو ما دام الكل دا يقولون طب يلا خلينا ندخل.
1: هو الطموح خلينا نقول أنه تأخذ أعلى شيء على المراتب الممكنة يعني. وبعدين بس من دخلت وشفت أنه ممكن الطب هو مهنة راح ممكن تساعد بها، ممكن أنه تقدر بيوميا تقريبا تغير حياة بعض الناس نحو الأفضل. فهذا هو خلينا نقول المكافأة اللي واحد يفرح بها يوميا.
0: هل كان أكو دعم من الأهل؟
1: هو أكيد البيئة مهمة، البيئة الحاضنة لو ما تشجعك وتدعمك ما راح تنجح. البيئة الحاضنة بالعائلة أنه كانت الأولوية للدراسة، أنه لا تركز أو تفكر بغير أمور، كل الأمور متاحة، التركيز على الدراسة وعلى النجاح.
0: كانوا دائما يطمحون أنه ينطوك المجال أنه تقرأ
1: وتركز على الدراسة وما لا تفكر
0: بس بغير. أنت ركزت زايد ورحت اختاريت اختصاص من الاختصاصات المتشعبة جدا.
1: هذا تحدي كان. من قدمت على البورت كانت احنا طبعا قدمت 2003، كان تغير الوضع. احنا قبل 2003 كانت التوجه للاختصاص او البورت من الاقليم خلينا نقول لبغداد صعب، انه ما تقدر تقدم، كان لازم انه ترجع وتعدل وتداوم صف سادس. بعد 2003 لا تغير وصار مفتوح للكل، نظام واحد. فكانت انا جانب الجراحي بصراحة ما أحبه،
0: الجانب الطبي التشخيصي
1: باطني. كان الباطني صراحة الأساتذة بالكلية وبعد الكلية كان أكو بالكلية كان أكو نقص بالطب الجملة العصبية، ما كان عندنا اختصاص. بعد الكلية بالروتيشن كان عندنا أستاذ واحد يدرس الطب الجملة العصبية بشكل حلو، فخلاني أهتم بالموضوع.
0: تأثرت
1: به. وكان البورد إنه بورد تخصص دقيق 5 سنوات، مو مثل إنه تروح باطني.
0: أيه.
1: بعدين 4 سنوات وبعد 4 سنوات 3 4 سنوات تخصص دقيق. لا
0: شوت واحد ضربة واحدة
1: 5 سنوات
0: أخذ تخصص دقيق.
1: تخصص دقيق مجال التخصص الدقيق يخلي الواحد يقدر يسيطر على اختصاصه وينطي حقه، لأن تعرف التخصصات العامة حاليا ما كلش مرغوبة
0: واسعة، لأنه بعدها واسعة
1: وبي مجال تشوف الاكتشافات والتفاصيل، صعب راح تكون التابع بكل المجالات.
0: قبل كان مثلا كلش نظر كان يقولون فلان دكتور شاطر، بس ما جنا نعرف اختصاصه، بس فلان دكتور شاطر لأنه ما كانت تلقى اختصاص. ورا فترة يقول لك لا فلان اختصاصه باطنية، حس الباطنية بعدها ما قام تتكفي، لازم واحد يروح على تخصص دقيق بداخل الباطنية، يعني مثلا على التنفسية على الكذا، لأنه صار المجال أوسع، البحوث هواية، دراسات هواية، التشخيص صار هو، والأمراض هم زادت.
1: يعني طبعا في اكتشافات أمراض جديدة، بالمقابل في أكو العلاجات الجديدة.
0: وهذا كم من المعلومات،
1: تفاصيل هواية، معلومات يومية تطلع الأبديت. احنا أكيد أنت عندك تعرف مجلات ومواقع يومية تنشر بحوث يومية أبديت جديد، فلازم الطبيب يتواصل. إذا المساحة واسعة صعب أنه تتابع كل شيء، بس إذا مجال اختصاص دقيق جهاز واحد من الجسم ممكن أنت تسيطر عليه،
0: ممكن تسيطر عليه وتهندل
1: تنطيه الأحسن شيء لمريضك، يعني تنطيه شيء
0: يساعد. بس انت مجال اختصاصك ايضا الى علاقه يعني بالجانب الجراحي، يعني صح مو انت تشتغل، بس انت عندك يعني مو كل شيء تعالجه بالادويه، اكو بعض المرضى تحولهم تقول لا فلان لازم انت تروح تسوي عمليه.
1: والتدخلات بسيطه حق انه هاي نسوي، طبعا الحالات بسيطه، بس هو مو جانب جراحي، خلينا نقول هو جانب طب باطني، فرع من فروع الباطني.
0: الباطني هم من يسمعوا الناس عبالهم البطن
1: الداخلي
0: اي الطب الداخلي
1: داخلي يعني انترنال.
0: زين نرجع الى محور حلقتنا لهذا اليوم، ونرجع نقول اهم شغله عندنا في مجال طب الدماغ والاعصاب اللي هي الصداع.
1: نعم.
0: وماكو واحد ما مر عليه ان كان صغير او كبير الم في الراس، فشلون احنا نجي نقول هذا هو صداع يعني طبيعي، أو هذا الصداع مثلا من الإجهاد، هذا الصداع وأكو عدة أسماء، يعني أكو صداع عنقودي وأكو نصفي وأكو مو صحيح.
1: نعم.
0: فحابين نتعرف من عندك، تعرفنا شنو هو الصداع، هل هو نوع من أنواع الألم؟
1: هو الصداع ألم ألم خلينا نقول بالرأس،
0: ألم بالرأس.
1: نعم. مثل ما قلت 90% من عامة الناس لازم صار عندهم على الأقل صداع مرة بالسنة يصيرات، فنحكي على شعور أو ألم إنه الناس تقريبا كلها تعاني من عنده. بس الزين بالموضوع إنه 95% من الحالات هي حالات حميدة.
0: حلو.
1: بس 5% اللي هي تخوف. راح نحكي عليه. شنو هي الأسباب؟ شنو هي الأنواع؟ عندنا جروبين نقسمها مجموعتين.
0: نعم.
1: المجموعة الأولى هي نسميها الصداع الأولي. شنو نقصد به؟ يعني هو الصداع هو المرض ذاته، ماكو شيء خلف الصداع يسبب الصداع،
0: ماكو سبب
1: ثاني
0: من غير مرض.
1: مثل الشقيقة، هي الألم هي الصداع هي المرض وكل شيء، من نعالج نريد نعالج الصداع.
0: يعني إذن الشقيقة هي مرض صداع أولي بدون
1: سبب ثانوي، بدون مرض،
0: بدون
1: مرض الاخر. الشقيقه هنا مو الصداع، مو عرض للشقيقه، الشقيقه والصداع هو مرض حد ذاته،
0: مرض اولي. نعم.
1: بس اذا نجي للثانوي، مثلا واحد عنده التهاب بالدماغ مثلا او ورم بالدماغ، هو عنده مرض، عنده ورم بالدماغ هو اللي يسبب له الصداع، فهذا سميه صداع ثانوي. الصداع هنا عرض نتيجه اكو مرض او خلل بالدماغ هو اللي يسبب لنا الصداع.
0: عفوا دكتور، ما دام بعدنا بالبداية، هل الشدة مالتهم تفرق إذا كان هذا الصداع هو أولي أو كان الصداع هذا ثانوي؟ نأخذ إجابتك بعد ما نجيب على هذا الاتصال الهاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، صباح النور، منو مياي؟
2: صباح الخير رحاب. رحاب،
0: يا أهلا وسهلا ست رحاب عزيزتي، تفضلي.
2: رحب بالضيف الدكتور، وعندي سؤال دا أسأله، يعني هل الزهايمر وراثي أو يجي من عوامل نمط الحياة؟
0: سؤال جميل، سؤال جميل. أوكي، شنو قصدك بنمط الحياة؟ يعني أكو شيء معين تريدين تسألين عليه؟
2: يعني عوامل هاي الحياة اللي إحنا هسه نعيشها،
0: يعني حتى أكل شرب قصدك؟ لو الروتين، لو
2: الروتين وحتى الغذاء، هل يؤثر يعني علينا؟
0: تمام عزيزتي، استمعينا من خلال الراديو إن شاء الله راح نجاوب على سؤالك. شكرا
2: لك،
0: أهلا وسهلا. نأخذ اتصال هاتفي قبل من جاوب الأخت رحاب ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا، يا أهلا وسهلا. هلا وبيك، هلا ومرحبا أست خالد، تفضلي عزيزتي.
3: بس عندي سؤال بالنسبة لي، يعني مرات بس من يعني فترة كلش قليلة إذا أمشي بشمس يصير وجع براسي، ومرات يعني هم يصير وجع راسي دنكر، أقيس الضغط أشوف إنه ارتفع الضغط، فشنو السبب هاي الحالة؟
0: ارتفع الضغط لو تسألين عن ليش صار الصداع؟
3: يصير صداع يرتفع الضغط زيادة من الجبهة من قدام، بس إذا كنت بالشمس يصير كل الرأس.
0: آها آها، تمام تمام، إن شاء الله راح نجاوبك على سؤالك. شكرا جزيلا للاتصال.
3: شكرا، تحياتي.
0: هلا تحياتي، تحياتي دكتورنا الغالي، حبايبك هواية. وأكو اتصال الأخ، راح نأخذ هذا الاتصال بعدين نجاوب عليهم. سوى نقول ألو صباح الخير.
4: صباح الخير دكتور، شو
0: رأيك؟ أهلا وسهلا، يا صباح النور، تفضل عزيز.
4: عندي سؤال دكتور فاء.
0: إيه نعم، بس نتعرف بحضرتك أولا.
4: أنا مروة، مروة من عنكاوة.
0: يا أهلا وسهلا ست مروة، تفضلي عزيز.
4: أنا بنتي عمرها تقريبا 10 سنين،
0: ربي يحفظها،
4: تشتكي بين فترة وفترة راسي وجعني.
0: نعم،
4: وديتها دكتور أطفال، فحصها قال ما بي شي، قبل فترة إذن وأنف وحنجرهم قال ما بيها شي. شنو السبب يعني بين فترة وفترة، مو دائما يعني؟
0: زين، انت من وديتيها طلبوا تحاليل فحوصات ولا بس يبعون عليها من برا ياخذون
4: تاريخ؟ لا لا، ما طلبوا، بس فحص يعني.
0: تشكو من شغلات اخرى؟ العفو، مثلا عندها مثلا مشكله معينه اخرى ولا بس هذا الموضوع عندها؟
4: لا لا لا، ما عندها اي شيء.
0: تاكل تشرب زين؟
4: عندي تاكل، اي تاكل تروح تجي، ما عندها اي مشكله. اي
0: اوكي، تتفرج هوايه على الايباد التليفون كذا؟
4: تتفرج.
0: قريب يعني. قريب من عينها، قريب من وجهها،
4: موبايل بيدها. اي
0: موبايل بيدها، سويت لها فحص مال نظر؟
4: مسويت لها. اي وديتها دكتورها مال العيون.
0: زين، الدكتور يحب يسالك فد سؤال بس حتى يزيد معلومات.
1: من يصير عندها الصداع؟ نعم. ايش قد يطول عندها الصداع؟ ايش قد يبقى؟
4: يعني فد ساعه هيجي،
1: وبين النوبات هي طبيعيه بقيه الايام، ما تشكي شيء؟
4: لا لا.
1: وعندكم صداع بالعائله يعني انت او ابوها؟
4: لا ما عندنا. لا
1: انتوا انت وابوها ما تشكون صداع يعني بين فتره؟
4: ابوها كان يشكي قبلها السلع، حاليا لا، كان يشكي من صداع دائما. ايه
1: تمام
0: تمام عزيزي، شكرا لاتصالك، استمعي لنا من خلال الراديو.
4: اهلا
0: وسهلا، هلا ومرحبا عزيزي، جود باي. دكتورنا الغالي، نجاوب على اسئله المتصلين.
1: يلا.
0: نعم تفضل.
1: الزهايمر هو وراثي أو نتيجة نمط الحياة؟ الوراثة تلعب دور بس مو سبب يعني خلينا نقول قاطع رئيسي. الزهايمر ما معروف لحد الآن ليش يصير. هو مرض عادة يصيب الكبار بالعمر طبعا، نيرو ديجيرتيف، يصير ضمور بالخلايا خاصة المسؤولة عن الذاكرة. فنمط الحياة ممكن يأثر بس ما يمنع، بس دائما احنا لان في اكو بروتين خاص يتسرب ويزيد بالدم.
0: هو يمكن سؤال نمط الحياة، قصدهم يزيد حدوث الزهايمر،
1: وقصدهم أنه الناس تفكر أنه ممكن نمنع الزهايمر، أنه مثلا إذا نأكل أكل صحي نسوي رياضة، أنه
0: يقول لك أكل
1: غازو نستخدم الدماغ حسابات وتفكير هيك يساعد، نقرأ مثلا يفيد.
0: هاي الأمور ما تمنع بلغة المستمع بلغة أهلنا وناسنا، يقول لك الغازو البندق الجوز، هاي الأمور كلها حبوب وتحتوي على بعض الزيوت اللي يحتاجها الدماغ حتى يظل يشتغل بكفاءة. وأكو ناس مثل ما تفضلت حضرتك يقول لك يسوون تمارين العقل اللي هي بعض الألعاب البسيطة مثل الدومنة مثل الطاولي مثل كذا، يقول لك هذا تخلي الإنسان ما يصير بيه زهايمر.
1: أما ما نقدر نمنع بصراحة الزهايمر بهاي السهولة، بس هاي اللي تقول عليها أنه هاي الأكلات هي صحية، موجود بها الأوميغا 3 والفيتامينات اللي تساعد طبعا الدماغ، تساعد انه يشتغل خلينا نقول بصوره افضل. بس انه نقول انه نمنع الزهايمر بمجرد اكلات معينه، لا اكيد.
0: اكو ادويه ممكن اذا حسيت وبدا الزهايمر، ممكن اكو ادويه تساعد انه توقف كما هو عليه.
1: نرجع للموضوع اللي حكيت عليه بالبدايه، الادويه الموجوده حاليا كحبوب هاي ما توقف، بس تساعد الاعراض بالبدايه. بس الأدوية الجديدة اللي يشتغل عليها حاليا وصار كلام أنه ممكن بالمستقبل تكون موجودة، نعم هي الأدوية البيولوجية اللي حكينا عليها.
0: حلو.
1: ده يشتغلون عليها بموضوع الزهايمر، وذكرت بالكونفرنس الجديد اللي حضرناه أنه ممكن عن قريب راح تكون متوفرة.
0: إذن ثورة دوائية جديدة
1: تساعد أنه تخفف أو تبطئ مرض الزهايمر، هاي الأدوية الجديدة اللي بعتها. وأكو دواء صار مقر قبل سنتين أو ثلاثة، بس النتائج مو كلش قوية بصراحة.
0: أها حلو.
1: إذا نوقف بالنسبة توقف الزهايمر خلاص.
0: زين. بالنسبة للأخت خالد سألت على ال على الإنه
1: صداع بيصير مع التعرض للشمس. يعني هو عادة إذا صار تعرض تغيير بالحرارة، البرودة أو الحرارة الزايدة الشمس، وصار صداع وصار ده يتكرر ويتكرر بغير ظروف مثلا قلة النوم أو الجوع أو الاسترس، وإذا كان صداع قوي يصاحب لعبان نفس أو واحد يقوم ما يتحمل الضوء والشمس، هذه تمشي ويا شقيقة أكثر شيء خاصة إذا تكررت. بس إذا كانت مرة أو مرتين مجرد بالشمس
0: ممكن نقدر ضربة الشمس
1: نعتبرها جزء من ضربة الشمس. بالنسبة لضغط أنه يرتفع، هو أنا أنصح مرضاي أنه لا يقيسوا ضغطهم من عندهم صداع.
0: يعني تعتبر هاي حالة من حالات الطوارئ، فما يصير ياخذ ضغطه.
1: يعني انت من ألم من عندك ألم ما مرتاح، هذا جسم رد فعل الجسم راح يصعد الضغط. نقيس الضغط من أنت مرتاح، تعيد الصبح تقعد الصبح أنت بعد مسامع أخبار وتليفونات ومشاكل الحياة، فتقيس ضغطك هذا دقيق، تقيس من أنت مرتاح وما تعبان ولا عندك صداع ولا تشكي، هذا ينطيك الرقم الأساسي.
0: صحيح.
1: ملاحظة، الضغط مرض صامت، هو نسميه القاتل الصامت، سايلنت كيلر، صح؟ فعادة بالعادة ما يسبب صداع، فلا ننتظر انه اكو صداع لعد احنا الضغط، دائما نلوم الضغط.
0: نضربها
1: براس الضغط. براس الضغط، هاي مشكلتين، اولا ما راح نشخص السبب الرئيسي للصداع. وثانيا راح نهمل انه نقيس الضغط من احنا ما عدنا صداع، راح ما نشخص الضغط.
0: صحيح، احنا اغلب الوقت ما يجي ببالنا انه نقيس الضغط الا لما واحد يصير عنده الم بالراس، هو يقول لك انا لا من انا ياذيني من القدام، فاذا شنو هذا ارتفاع بالضغط، ومن ياذيني من وراء شنو اذا انخفاض بالضغط. زين اذا اذاك بالنص، هنا انا حيره هذه.
1: لا لا، هذه اللي اتمنى انه هاي المعتقدات هي فرصه انه من خلال برنامجك وهنا نركز على هاي النقطه، انه ضغط مرض صامت، لازم الواحد من عبر الأربعين او الخمسة والأربعين كل ستة شهر مرة وانت مرتاح قيس ضغطك، عملية سهلة ما مكلفة. لا تنتظر يصير صداع حتى نقيس الصداع، يعني ماني قلت 95% من حالات الصداع سببها الصداع الأولي اللي هي صداع التوتري، صداع الشقيق، صداع عنقودي، ما لها علاقة بالضغط، ما مذكور.
0: نعم.
1: إنه تعال شوف سوي بحث على الأسباب العلمية للصداع، ما مذكور الضغط، مذكور بحالات نادرة من يصير صعود فجائي للضغط.
0: وهذا أنت صدمة، حالة نفسية قوية،
1: أو عند ضغط يعني،
0: أو عند ضغط.
1: إنه تعال شوف

0: أهلاً وسهلاً. صباح النور. يمكن الأخت وفاء.
1: نعم دكتور.
0: أهلاً وسهلاً. تفضلي عزيزتي تفضلي.
1: هلا بك دكتور. دكتور بالنسبة للشقيقة يعني هل الوجع النصفي بالغاز إذا صار هذا معناته شقيقة؟
0: يعني ممكن تطين بعد مواصفات على الحالة اللي عندك، يعني في نصف الرأس ولا في نصف الوجه؟
1: يعني هاك نصف الوجه هاك الشكل الغاز مرات وطرف واحد من العين يعني الشكل
2: يضرب يعني للرأس كله خلف الرأس يصير ويا ألم؟
1: لا لا لا, لا
2: العين يصير معها ألم؟
1: العين يعني شيء قليل.
2: كل إيش قاعد يبقى من يجي الصداع؟ إيش قاعد يطول؟
1: يعني هكذا شيء بسيط ويروح الشكل يعني أفوكه هكذا عندي هكذا كنت علمته هاي هكذا يم الحجب أفوكه هكذا شوية
2: كل إيش قاعد يتكرر كم مرة بالشهر؟
1: يعني مرة أو مرتين مرات
0: بالشهر لو بالسنة كلها؟
1: لا يعني هكذا من شوية أكون كنت فعلته الشكل الثاني هاي الحالة فأقوم هكذا أفركه من يم الحاجب أفركه هكذا مرة طلعته بالأنترنت يعني أشوف شوية كما أرتاح.
0: تمام.
1: هل هي هاي شقيقة دكتور؟
0: تمام تمام. هسه نجاوبش على سؤالك من خلال الراديو. شكرا.
1: أعراض يعني من ايش تصير الشقيقة؟
0: ايه هسه نقول هسه نشرح كله عزيز. أهلا وسهلا.
1: شكرا دكتور. شكرا الله يحفظك. شكرا شكرا.
0: إيه نعم دكتور. يمكن أكو قبلها سؤال آخر.
2: الصداع طفلة اسمها 10 سنوات.
0: نعم نعم. الأخت مروة قالت بنتي عمرها 10 سنوات يصير عندها صداع. نعم.
2: النوبات الصداع طبعا إذا تكررت ونرجع نقول يعني إحنا هو أكثر صداع شائع خلينا نقول بالمجتمع هو صداع التوتري. بس الصداع التوتري عادة ما يخلي يعني لأن هو خفيف وما يأثر على الحياة فالمريض ما يشكي عادة وما راح يراجع طبيب وما راح يعبره بشكل طبيعي يعني يأخذ الأمور الطبيعية فيمشي وعادة ما يراجع لأن ما يأثر على الحياة بالعادة.
0: هو بس حتى الصداع التوتري هو اسمه من سببه لأنه واحد متوتر.
2: متوتر تنشن تايب هيدك يعني ناتج من نتيجة التنشن والتوتر وضغوطات الحياة اللي
0: فيصير عندنا صداع.
2: فيصير
0: تمام.
2: ضغط على تحس يحس المريض إنه بشكل باند أو بريشر أو ضغط على دائر مدائر الدماغ وما عنده يعني أعراض بقية أعراض اللي تصاحب الشقيقة. هي عادة الشقيقة اللي ضوج الواحد واللي هي أكثر مرض أنه يراجعون به المرضى بسبب الصداع
0: لأن هي تحسها في كومبينيشن تحسها في خلطة مو بس
2: هي مو بس صداع أولا ثانيا الصداع مع الشقيقة يكون صداع قوي عادة يأثر على المريض بحيث ما يقدر يعيش حياته طبيعية يأثر على مزاجه يأثر على شغله ما يقدر يقوم بواجبه اليومي والعمل
0: زين دكتور أعراضه بشكل عام هو مو بس مجرد ألم ولا هو أكو مثلا
2: يعني ألم زائدا بلس يعني الألم هو عادة يطول من 4 ساعات لحد 3 أيام بالعادة الأفرج نعم وعادة يصير بصفحة واحدة بس ممكن بصفحتين يعني حتى نكون دقيقين لأن مرضى قسم من يصير عندهم صداع بصفحتين يقول دكتور أنا ما عندي شقيقة لأن مو صفحة واحدة شقيقة ممكن صفحتين 40% 60% يصيرون بصفحتين بس 40% يصيرون بالجهتين
0: أوكي
2: الألم قوي زائدا أنه المريض يصير عنده أنه مزاجه
0: نيرفس
2: ما يتحمل أي شيء بشكل أي حكي بسيط تحسه يتنرفز وينفعل يضوج من الضوء العالي من الصوت العالي يصير عنده لعبة نفس يجوز يتقيأ طبعا بالإضافة لأنه يكتئب وما له خلق وكل هاي الألم بالرقبة يصير عنده طبعا مو بس بالرأس وهذا هم مرات يخلي التشخيص أنه يروح بغير اتجاه
0: وأسبابه شنو هذا؟
2: الشقيقة 80% وراثة
0: أكثر من البقية هي
2: 80% وراثة إذا أغلب الحالات يجون بس مثلا إذا الطفل مثل يجي نسأل الوالد أو الوالدة يقولون ما عندنا نسألهم أكيد ما تأخذوا المسكنات بين فترة وفترة باراستول شيء دكتور أخذ بين فترة وفترة من يصير عندي صداع مثل بقية الناس وهذا الصداع اللي مثل بقية الناس هو شقيقة اللي يصير من واحد ما ينام من واحد يتعب ينغث حرارة برودة زايدة.

0: يعني قصدك انه قد ما متعايشين مع الصداع ما قمنا نحس انه هذا هو لايف افكت مأثر على حياتنا، قمنا نقول عادي فنبلع له باراسيتول ونكمل حياتنا، بس الطفل ما يعرف انه عادي فلهذا يشتكي.
1: هو بالمناسبة عالميا الشقيقة ثلاث يعني 70% من حالات الشقيقة اما ما مشخصة او ما متعالجة بشكل دقيق أو متعالجة والمريض متوقف حاليا العلاج. فيعني ما نستغرب إذا أكو يعني حالات ما مشخصة أو متابعة.
0: إذن الشقيقة هي مرض مزمن؟
1: مرض مزمن أكيد.
0: أوكي. هل ممكن بعد علاجه أنه يرجع مرة أخرى؟
1: سؤال جيد، ودائما المريض يسأل دكتور أكو علاج للشقيقة؟ يجي مريض بالأسبوع مرتين ثلاثة صداع، كل ما يومية يطول يوم يومين، يعني بقى نص أكثر من 15 يوم بالشهر عند الصداع، هاي شقيقة مزمنة. إحنا أقول له إحنا راح نعالج، هدفنا إنه نخلي ما نقدر نقول أقول لك إنه بحياتك ما راح يصير عندك صداع، راح يصير بس ما راح يصير إنه ما يصير يوميا
0: بهاي الشدة،
1: فنعالج نخفف النوبات بالعلاج، راح يصير إنه مرة مرتين بالشهر كل شهرين مرة صداع، ياخذ له حبايه باراسيتول ويرتاح ويرجع الشغل، هذه امور طبيعيه. بس ما يصير انه نخلي المريض انه يكون اكثر من 10 ايام بالشهر عنده صداع، لازم يتعالج.
0: هل هي تسمى الصداع النصفي لانها تاخذ بالضبط نصف حجم الرئيس بالالم، ولا صح. هي ممكن ان يكون يعني اجزاء معينه، يعني لا هي يمين ولا هي يسار، بس تحس انه شال نصف معين؟
1: هي عادة تبلش نصف نصفي
0: نصف.
1: عادة اما تبلش من دائر مدار العين وتزيد وتروح للخلف، او تبلش من الخلف يعني من فروة الرأس او من الرقبة وبعدين تصعد تجي نصف، بس بعد كم ساعة راح تتحول على اكثر، راح تصير بالصفحتين، فلذلك تسمى الصداع النصفي يعني.
0: زين، ليش يسموها الشقيقة؟
1: مش شقيقة، ما أعرف يعني، هو بصراحة اسم مو معبر بالعربي، بالإنجليزية هي مايغرين.
0: مايغرين معروف صداع النصفي، بس بالعربي يقول لك شقيقة، ما يمكن لأنه لازقة بالمريض طول فترة، مثل شقيقته
1: أو
0: يعني.
1: هي جاية من الشق، أتصور أنه الشق النصفي أنه يصير ممكن. صداع النصفي فيسموه الشقي، صداع الشقيقة، فهي مشتقة من هذا الشق.
0: إذن هو شق وليس شقيق، يعني هو إذا نرجع
1: بالأساس هي الشق.
0: لأن مرة أنا كنت مريض، فكان جاني كان يقول لي دكتور أنا دائما عندي سن العقل ويأذيني ويأذي ويصعد، وتعرف أنت من يبدي يوصف لك بإيده من الفتش على الأذني وبعدين راسي، فأنا دارد استبعد الأسباب الأخرى. فقلت له زين كلش قد يجيك هذا؟ قال لي يعني كل 15 يوم، كل 7 ايام، مرموشط مرات كل 10 ايام يجيني، خصوصا لما اكون بالحر. مرات تعرف شنو دكتور؟ ما اشرب قهوه، انا بدا بالي يروح، طلعت من طب الاسنان، بدا بالي يروح على اسباب الصداع. انت انا يعني اكثر بتعطيني شو اسمه. فجد اساله، قلت له انت عندك شقيقه؟ كان يقول ايه عندي. قلت له كلش قد تجيك؟ قال لي لا، اليوم بالبيت ما جت وياي. يعني افتهمت وقع سألت عن شقيقة عبالة شقيقتي أخته ما افتهم علي. فهي واحدة من الطرف اللي إنه واحد لازم يكون الصداع النصفي، يعني كان لازم أقول
1: هي عندك في الاسم شوية غريب بالعربية وصار يعني شائع صعب يتغير.
0: قلت عندك شقيقة؟ قال لا اليوم. المهم الأخت وفاء سألتني قالت على الشقيقة، هي ده تخاف ليكون هي عندها شقيقة، تقول يجيني يعني بشهر مرتين ومو كلش قوي، بس ده يبدي عندها
1: يعني. ما عرفنا عمرها، بس هو عادة الشقيقة
0: وفاء أنا أعرف عمرها يعني من المتصلات الدائمة، يعني تقريبا بين 50 و60.
1: هي شقيقة تبدي بعمر أبكر، تبدي يعني طبعا ممكن بالأطفال، بالمناسبة يمكن مروة سألتنا على طفلها ممكن تكون شقيقة خل احتمال، بس يراد لها شوية متابعة وتقييم أكثر والتاريخ المرضي مع الفحص حتى نتأكد يعني. بالنسبة لسد وفاء أعراضها مو ما تمشي هواي والشقيقة، ممكن أفضل أكثر أنه صداع توتري، خاصة تقول من مي ما يبقى هواية بس سوي له مساج يروح دقائق. احنا نوبة الشقيقة حتى نقول شقيقة لازم تطول على الأقل 4 ساعات. بين 4 ساعات لحد نزل. فهي ظاهر ما مدى تبقى بهالفترة وما عدت الأعراض المصاحبة للشقيقة كبقية المشاكل اللي سألناها
0: كأعراض مستمرة. زين بالنسبة للأنواع خلينا نقول الصداع الأخرى قلنا التوتر عرفنا من التوتر يصير. والشقيقة قلنا هو وراثي. أكون آخر من الصداع اسمه الصداع العنقودي.
1: إيه هاي ثلاثة أكثر أنواع خلينا نقول الصداع الأولي شيوعا. صداع التوتري بالدرجة الأولى. صداع الشقيقة أو الصداع النصفي الماجرين ثاني. عندنا الصداع العنقودي. الصداع العنقودي يمكن أقل بس هو يصير عادة بالرجال أكثر من النساء. طبعا الشقيقة بالنساء أكثر من الرجال. صداع التوتري أيضا بالنساء أكثر من الرجال بس العنقودي بالعكس. يصير ألم يأخذ له من 15 دقيقة لحد 3 ساعات. يصير ألم قوي دائر مدائر العين. فقط دائر مدائر العين. ألم قوي بحيث المريض يوصفه أنه يقول دكتور ده أحس أنه سكين ده تدخل بعيني بسبب قوة الألم. وعادة المريض ما يتحمل رأسا يجي أو يروح الطوارئ أو يجي الطبيب أنه يستشير يريد علاج لأن الألم قوي. والألم يصير عادة بتوقيت معين. مثلا أكو مرضى يقول دكتور أنا 2 بالليل عبالك ألارم مال توقيت ساعة يدك ويقعدني من النوم ألم قوي.
0: شنو أسباب هذا المرض؟
1: ما معروف سبب صداع. هو جزء طبعا واحد من الأسباب خلينا نقول الأمراض الأولية الصداع الأولي. توقع أنه أكو جزء من الدماغ نسميه الهايبوثالامس هي إلها تلعب دور بي. ولذلك لأن الهايبوثالامس لها علاقة بالساعة البيولوجية
0: الهايبوثالامس لعبينا طوبة
1: هي مشاكل لأن هي الساعة البيولوجية أيضا مرتبطة بالهايبوثالامس. فيتوقع أنه تكون هاي لأن تصير توقيتات معينة يصير الصداع.
0: دكتور هذا ما تطلعوا من الهايبوثالامس برمجونا يا من جديد وترجعوا هو يده يلعب.
1: هو أكو عليه موضوع التحفيز والعلاج الهايبوثالامس عليه مثل ما تقول كلام كثير. وممكن بالمستقبل انه واحدة من العلاجات الصداع العنقودي يكون الشغل على الهايبوثالامس.
0: خير ممتاز. زين اكو شغلة الصداع همين موجود هو يمكن مو بانتشار البقية بس الصداع مال الكحول مثلا واحد زيد بالكحول.
1: هو شوف هسه بما ان نحكي على العنقودي واحدة من الاسباب اللي تزيد الصداع العنقودي هي الكحول. واحدة من الأسباب اللي تجيب اللي هي تريجر للماجرين للشقيقة أنه تجيب نوبة الصداع هي الكحول. فهو الكحول بحد ذاته ماكو صداع نقول بسبب الكحول. هو أكو صداع أولي الكحول يحفزه يخلي يظهر مثل صداع العنقودي مثل الشقيقة. أغلب الحالات هي الشقيقة وممكن طبعا الصداع العنقودي. فإذا المريض قال أشرب ويصير صداع بس دائر مدار عيني وعيونه تحمر وتدمع وينسد خشمه هذا عنقودي. إذا قال هذا يطول ماكسيمم 3 ساعات وراه يروح حتى لو ما أخذ أي مسكن المريض. إذا قال أخذ أشرب بيك أو بيكين يعني ويصير عندي صداع ويطول لي 3 من 5 ساعات إلى ثاني يوم أظل أو من أنام وأقعد يلا أرتاح يصير ويا لعبان نفس وأضوج من الضوء العالي والصوت العالي. لا هذا على كثير شقيق.
0: الشقيق. زين احنا في مجال اختصاص طب الأسنان مثل ما قلت أكو بعض المرضى يجيك مثلا هو مثلا عنده سن مثلا سن عقل أو سن متسوس أو سن مسوي لحشوة جذر كثرة الألم من تكرار الألم اللي صار عنده من وراء هذا السن أو عنده سن عقل بعد ما طالع هو يخاف يسوي العملية طالع فده يتحمل ألم يتحمل ألم آخر شيء يبدي يصير عنده صداع. هل هذا مرتبط لحد الآن بسن العقل اللي عنده؟ يعني ورا ما نشيل السن مالته يرتاح هو المكان مالته راح يبقى عنده هذا الصداع لو لا دخل في مرحلة الصداع المزمن؟
1: هاي سنسيتايزيشن نسميها أنه تحفيز تنطي تعرف هذا هي الدماغ راح يستقبل بشكل مستمر هاي الإعازات
0: المحفزات،
1: فالمحفزات فراح يصير تغيير، تصير نقطة بالدماغ أنه تكون متهيجة بشكل مستمر وتسبب هذا الألم. إذا صار فترة طويلة أشهر وربما سنوات ممكن تبقى، إذا حلحقت عليه بالبداية تصور راح يطيب، ترجع لأمور طبيعية،
0: ترجع لأمور طبيعية. زين جماعة الكافيين، عشاق الكافيين يقول لك أنا إذا ما أشرب قهوتي أنا ما كش ما
1: هذا موضوع واسع الكافيين.
0: صار ترند دكتور هسه، أي واحد تلزمه تقول له ليش ما سويت كذا، يقول لك والله ما شارب قهوتي. زين هسه أنا شو أسوي؟ نزلها
1: زين، إحنا شربنا قهوة الصبح قبل. اكو صداع اسمه صداع الكافيين، كافيين انديوست هيدك، هذا اكيد موجود. بس هم نرجع احنا دائما نروح للاساس، اسباب الاساسيه للصداع هي شنو؟ الكافيين مو سبب رئيسي بس ممكن يسبب صداع، بس الكافيين تعرف هو مسكن
0: اي ومنبه،
1: ومنبه يعني احنا عندنا ادويه مثلا الكافيين ويا البارست، الكافيين ويا الاسبرين موجوده بالصيدليه،
0: من عندك
1: من عندك صداع تاخذه
0: صح؟ طبعا.
1: فهو الكافيين انت من خاصه اللي عندهم شقيقه واللي عندهم صداع توتري، من ياخذون الكافيين هو مسكن راح يخفف الصداع، فياخذون يروحون للشغل مرتاح ويحفز، طبعا يحفز الدماغ.
0: هو يمكن يعني من يقول لك الصداع الكافيين يمكن القصد مو هو اللي يسوي، لا نقصه هو اللي يسبب.
1: اكو
0: يعني
1: شغلتين
0: ادمانهم على الكافيين اذا ما اخذوا بنفس الوقت اتوقع هو هذا اللي يسبب اللي
1: هو من الى جانبين. اذا ما اخذ الكافيين الصبح هو اولا ما اخذ المسكن ماله، ثانيا على اكثر هو ما راح ياخذ البريكفاست الفطور. فاحنا عندنا محفزين، اذا هو مثلا عنده شقيقه ما فطر وراح للشغل اكيد هاي التريجر راح يصير عنده صداع
0: اكيد،
1: لان هو ما اخذ البريكفاست وما اخذ القهوه مالته. اذا اخذ القهوه مالته هو اخذ مسكن واخذ الفطور، فما راح يصير على كبس. زين بس اكو شيء انه المسكن حتى هسه راح نجي على الكافيين، بس اذا المسكن أخذ المريض اللي عنده صداع أولي مثل الصداع التوتري والشقيقة والعقودي، إذا كثر من الصداع بالزايد هو الصداع الحب راح يزيد الصداع. الكافيين هم نفس الشيء، إذا كثرنا من عنده الكافيين راح يسبب عندنا صداع، خاصة بالمرضى اللي عندهم شقيقة أو صداع أولي الأخ.
0: يعني عنقودي ممكن أو
1: عادة الأغلبية هم مش صداع شقيقة لأنه يتكرر أكثر. يصير نسميهم صداع شقيقة متحول أو صداع يومي بكثرة استخدام الكافيين. إحنا ننصح المرضى أنه يومية فنجان قهوة عادي اللي عندهم شقيقة، ثلاث سكوبات شاي باليوم عادي بس مو أكثر.
0: يعني
1: أكثر من هذا ممكن يسبب الصداع يزيد الصداع.
0: تمام، نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح النور، شلونك
0: دكتور
2: سامر؟
0: يا أهلا وسهلا، هلا مرحبا، من وياي؟
2: يا أهلي.
0: يا أهلا وسهلا أم زيد، تفضلي عزيز.
2: يا أهلا بيك، نرحب بالضيف الدكتور.
1: أهلا وسهلا.
2: بس عندي يعني استفسار.
0: إيه.
2: دكتور أنا بالنسبة لي يعني أنا ما أحس برعشة وبغازي، بس اللي مقابلي يحس، بس مثلا إيدي ملاح مشوي مليحة كلتها، بس مرات يقول نحس راسك شوية بينو هزة.
0: أشنو هزة؟ يعني أشون يعني ما تحسين؟ يعني وأنت قاعدي مثلا تحكين معاهم يهتز؟
2: إيه مثلا أنا كده أحكي معاهم هي بيحسون بي، بس يقول أشعكت راسك أقل، ما أحس إشي يعني، ما عندي هذا الشيء. يقول لا أنت ما تعرفين، بس نحن مقابلك كن يعني ما كل وقت يأثير فترات الشكل يعني.
0: ايه وشنو بعد عندك اعراض؟ يعني عندك شيء ما عدا هذا؟
2: لا لا،
0: ضغط سكري
2: ضغط بس.
0: تفضل.
1: اكو رشفه بايدك ام زيد؟
2: لا
1: ما اكو رشفه بايد.
0: العمر فقد
1: ما تاخذين اي دواء؟ انت ما عندك اي دواء تاخذين؟
2: تقريبا 64 سنه عمري.
1: ما تاخذين اي دواء؟
2: بس ما ضغط.
1: تمام،
0: شكرا جزيلا لاتصالك، استمعين للإجابة من خلال راديو، إن شاء الله صحة وعافية، ربي يحفظك عزيز، شكرا جزيلا،
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. تفضل عند دكتور. الموضوع مهم. يقول لك أنا ما أحس إنه رأسي يهتز بس أكو ناس دي.
1: هذا يعني أكو مرض اسمه essential tremor يعني رجفة أساسي. تصير عنده رجفة المريض وعادة تكون رجفة الخفيفة فهو ما يحس بس المقابل يحس. بس أغلب الحالات هي تصير باليدين ولذلك سألتها. بس على أكثر هو مو مرض خطير يعني.
0: يعني مو مثل الباركنسون وجماعة.
1: لا عادة أي مو مثل الباركنسون. لأن بس الرجفة.
0: ترمر يجيب.
1: وخاصة إذا.
0: فرة خفيفة.
1: بالكبار بالعمر عادة يعني هو يتطور بس يتطور بطيء فما راح يسبب مشكلة.
0: زين هذه يعني هي بسبب يعني خلينا نقول أعراض.
1: هذه وراثة.
0: آثار جانبية للأدوية ما الضغط. لو هي وراثة.
1: صور لا هي وراثة إسنشال تريمر وراثة ولو هي المفروض تشيك يعني. ما طلعت ضغط يفضل انه شيء
0: اي يعني مثلا ممكن تكون دليل على فد شيء خطير لو واحد ما يخاف
1: هي على اكثر هو اسينشال تريمر يعني مبدئيا يعني من الوصف من الوصف بس يعني تعرف
0: بس قصدي هو بس هل قد ممكن يعني ما ممكن انه يكون مؤشر لشيء مثلا مرات لا سامح الله مثلا
1: خلل بالمخيخ ممكن يسبب هذا الرجف
0: شوف وين وصلنا منهم
1: باركنسون ممكن يسبب رجفة بس الباركنسون عادة بالإيد يبدأ يعني إيه. بالحالات العادية
0: الكلاسيكية الجسم كله يشتغل هزاز
1: صفحة واحدة بالإيد بعدين رجل بعد سنة سنتين الصفحة الثانية وبعدين
0: فاليوم نسعينا حلقة على الباركنسون كل شيء طويلة لأنه دا أشوف حالات دا تجيني حالات يعني مو شو اسمه أنا أسنان بس هواية مرضى عندي فبعدين نقعد حلقة نفصل هذا الموضوع
1: بحكم أنه العمر الحياة الناس هو مرض الكبار بالعمر وكل ما يزيد العمر احتمالات الباركنسون والزهايمر تزيد
0: تمام زين بما أنه الدنيا صيف والأجواء حلوة ولطيفة والشمس ده تضرب بينا ضرب مو طبيعي واحد من يمشي يحس راسه قام يغلي من الحر هل الحرارة ممكن أن تزيد الصداع عندنا؟
1: يمكن تطرقنا بشكل بسيط لهذا الموضوع الحرارة ممكن تسبب صداع بسبب الحرارة الزائدة طبعا القوية إذا واحد ما عنده أي أمراض أو أي أو نوع صداع وبالجهة المقابلها أنه اللي عنده مثلا شقيقة الشمس تغيير بالحرارة ممكن تحفز له فقلنا شقيقة هي شائعة فممكن اللي يتعرضون عندهم شقيقة ويتعرضون للصداع هو الشمس أو الحرارة الزائدة تسبب لهم صداع نفس الشيء البارد طبعا
0: نفس الشيء البارد طبعا الجيوب الأنفية ومشاكل الأخرى نقدر نقول هي من المهيجات
1: رأيي من خبرتي
0: التطين اللي أنت تشوفه
1: الجيوب
0: نجامل أحد
1: الجيوب ما تسبب صداع ما تسبب صداع قد أخذها من عندي
0: لعد هذا يا اللي تشوفهم صوته الإقبال
1: مسوي له
0: غمض عيونه ويقول إيش بيك يقول لك راسي ده يفتر لأن عندي جيوب
1: لا تسبب دوران ولا تسبب صداع تسبب ممكن ألم أو ثقل بالوجه
0: بالوجه فقط مكان الجيوب
1: بالضبط مع انسداد بالأنف مع مشاكل بالتنفس بس ما تسبب صداع قوي
0: زين
1: وهذا وإحنا يوميا نشوف مرضى مسوين عمليات جيوب أكثر من مرة عندي مريض ذاك اليوم 5 مرات مسوي عملية جيوب هو عنده شقيقة طبعا
0: بس
1: فالمشكلة بالشقيقة دائما الجيوب ما تسبب صداع قوي تسبب ألم أو ديسكمفورت أو عدم راحة
0: أنا راح أحكيها فد مرة خالي قام أدى المحرك مال برازيلي فراح وداه للفيتر فقال له نزل المحرك بدل جفت المحرك مش أبيه قام المحرك رجع للفيتر راح إجا رايح جاي من الفيتر 4-5 مرات جفت المحرك فده يقول للوالدي الله يرحمه ده يقول المشكلة المحرك كل ما دا جفته يعطل من جديد فهو يسأله قال له تروح الناس الفيتر قال له إيه قال أنت ما تلاحظ إنه المحرك مالك بدأ يحب الفيتر البسمار هو مو إنه المحرك بالفيتر المشكلة أنت 5 مرات ما حسيت إنه المشكلة مو بال
1: هو ممكن شوف ممكن عنده جيوب
0: هي 5 مرات
1: بس ما تسبب ما له علاقة بالصداع
0: أي
1: بالمناسبة عندنا مرضى شقيقة مسوين عمليات فقرات
0: اي هسه تعالي هسه هاي
1: اكو مرض شقيقه مسوي له مراره لان يتقي هوايه ويسبب عنده الابانة
0: هاي تعالي عليها هاي مال فقرات هذه كلش
1: هاني ليش
0: اكو
1: ركزت
0: هو اكو هسه احنا وصلنا خليناها الزبده بالاخير اكو صداع يجي من الفقرات اكو لو ماكو
1: هو اكو سمي سيرفايكوجينيك هيدك مكتوبه بالكتب بس اذا هم تريد رايي ومخبرتي الشخصيه انه اغلب الحالات هي الصداع الراس يضرب على العنق مو بالعكس والسبب بسيط تشريحيا السبب بسيط الاعصاب اللي تطلع من الفقرات ما تصعد للراس وين تجي تنزل للايدين للظهر فإذا واحد عنده خلل بالرقبة بالفقرات إيش راح يصير عنده؟
0: ينزل جوه
1: مثلا. ينزل يصير ألم خدر بالإيدين.
0: تصدق مو بالرأس. إذا تحكيها أنا إذا أشوف تشريح الدماغ إذا أشوف فعلًا هاي الصوندات شو اسمه مال الأعصاب نازلة. يعني.
1: تنزل. ايه. ما تصعد. ايه. بالعكس بس من الدماغ كل شيء يطلع من الدماغ ينزل. فالألم الصداع التوتري ممكن يسبب ألم وتشنج بالرقبة وبالخلف الرأس. صداع الشقيقة كلش شائع كلش هذول اللي يقول له دكتور دائما أريد واحد يفرك لي ظهري ورقبتي وكتافي هاي أغلبهم شقيقة وقسم من عندهم صداع توتري فالألم هو واحد من الصداع الأساسية هي اللي نسميه له ريفيرال بين يعني ألم مو المكان الرئيسي تحسه بغير مكان أماكن مقارب
0: هسه هاي ما ريفيرال بين أنا شو راح أترجمها أنا افتهمت بس هي شو راح أترجمها هو الألم المتأثر من مكان ألم آخر أو يعني الألم المشار إليه
1: أنت عندك مكان ألم بمكان هو الخلل مو ذاك المكان مكان الأخ
0: أي فهذا المكان بس دي أشر
1: عليه دي ينطي الألم ذاك المكان
0: بس هو مو من عنده
1: مو الخلل هناك يعني ألم بالرقبة الخلل مو بالرقبة الخلل بالرأس
0: مع العلم تجي واحد تقول لا يقول لك راسي ما بيشي
1: المشكلة وين نعتمد مثلا أكو أمراض ما تشخص بالأشعة هذه يسوي لك رنين بالدماغ يقول طبيعي ما بيشي يسوي لك رنين للرقبة يصير أكو فد ديسك بسيط اللي كل واحد ممكن عنده ثاني وانت إذا نسوي رنين يجوز يطلع فد ديسك
0: شوية
1: فيقول هذا خلص لقينا العلة بس هو ما له علاقة يسوي عملية ويرجع بعد شهر نفس الألم نفس الألم
0: إذا أنت اعتمادك بالتشخيص أساساً على التاريخ الطبي وكثرة الأسئلة والمتابعة
1: بالصداع لازم لأن السبب ما قلنا إحنا الصداع أولي صداع ثاني بالصداع الأولي أي تحليل راح تزا يطلع طبيعي أي أشعة راح تطلع طبيعي فشنو تعتمد على الفحص السريري والتاريخ المرض
0: زين أكو بعض الأشخاص يقول لك كان يصير عندي صداع صوت النظارة ما
1: شوف هم نرجع نقول ما تسبب صداع بس ممكن تزيت نعم إذا واحد ما
0: ضرب لي كل الإشاعات دكتور ضرب لي كل الإشاعات
1: إذا واحد عنده صداع قوي وبيضوج
0: مو صوت النظارة
1: صوت المناظر خلي يدور على السبب
0: السبب أكو سبب آخر
1: ممكن النظارة قصر النظر بعد النظر استجماتيزم يأثر إنه يزيد الصداع بس مو سبب
0: ما هو السبب
1: ممكن يسبب عدم راحة بهاي المنطقة والثقل بس مو صداع قوي إذا صداع قوي يجي بشكل دوري لا هذا مو
0: زين دكتور اسمح لنا شوية ندخل أيضا في مساحتك الشخصية من جديد لمرة أخرى اسمح لي أمون عليك
1: تفضل
0: زين ورا هاي الدوخة كلها احنا بس حكينا بالموضوع انا حسيت بدوخ انت الله يساعدك دا تعالجها انت شلون تعالج نفسك من هذا الصداع من هاي كميه الاسباب والتشخيص والاستنتاجات انت شلون تنطي نفسك ريفرش انت كانت دا تعالج هاي الحاله يعني انت شلون تسوي سيلف مديتيشن نريد نبوق هاي منك
1: انا من اتعب بنهايه الاسبوع اروح ساعتين للشقلاوه اخر لي فات فريش
0: لهذا ما تجينا بالبرنامج
1: وانت تريدني الجمعة اجيك لا لا تدلل ويعني هو نمط الحياة واحد يخلي انه ينام مرتاح في 7-8 ساعات بالليل
0: تاخذ استراحة بين المرضى اذا تحس انه لا انه خلاص يعني لو ودت على دماغي استراح
1: المشكلة تعرف احنا من أكلات بالعيادة أو بالمستشفيات صعب إنه نحاول طبعًا مرات إنه
0: صعب إنه تفهمهم إنه أنا بريك إنه أنا أيضًا أحتاج إنه أريح
1: مرات فت قهوة فت شاي دقائق بين المرضى نحاول فت بريك قصير بس تعرف المريض دائمًا الكل مستعجل ما شاء الله
0: ما تدري لي
1: فيريدون دائمًا يخلصون بسرعة فنحاول انه نمشي الامور من اكو مرضى نعطيهم
0: افضل المأكولات والفواكه لراحة الدماغ وطب الاعصاب حتى نقلل من توتره. يعني فواكه شنو، اكل شنو،
1: الشغلات اللي بيها مغنيسيوم تفيد من الموز.
0: موز
1: المغنيسيوم يريح الاعصاب ويريح حتى كسبلمنت واحد يقدر ياخذ.
0: المغنيسيوم بي انواع هوايه
1: ساكسينيت
0: جرعه معينه اكو ولا
1: عاده من 200 الى 300 ملي جرام
0: ديلي يوميا
1: تقدر تاخذه بالليل
0: لمده
1: يعني شهرين توقف بعدين تعيد بس هو راح تحس بفرق انه يسوي لك ريلاكس يخفف التوتر خليك تنام مرتاح اكثر.
0: حلو.
1: فهو مو مضر مو مؤذي. طبعا هو موجود اصلا همين بالشرزات المغنيسيوم الجوس اللوز.
0: حلو.
1: الخضروات بشكل عام مفيده، الفواكه مفيده، الشاي الاخضر يساعد انه يرخي.
0: شكر له بدون شكر له ملعب.
1: احنا ما ننصح دائما بالشكر بس هو الدماغ من تتعب وانت تجوع حتى لان الدماغ يحتاج مشكله الدماغ يحتاج فري جلوكوز يعني بالدم لازم السكر. هو من اكل اكيد المعده والكبد تحلل تاخذ وتحلل وتنطي جلوكوز للدماغ.
0: فلهذا انه مطلوب
1: مرات من الجوع تحس انه بعد ما تقدر تركز ما تقدر تشتغل لان الدماغ يحتاج طاقه يحتاج انرجي مثل السياره وبدون بنزين يعني
0: بالضبط.
1: فالجوع والشغل الدماغ صعب.
0: دكتورنا العزيز دكتورنا الغالي المخرج بدا يشغل لنا الموسيقى معناها يريد يختم. زين احنا
1: طولنا عليه
0: احنا نمون على المستمعين وعلى الاحباب. وصلنا الى الفقره الاخيره. اسحب لنا اسم من هاي الاسماء بإيدك الطيبة الكريمة وشوف لنا من الشخص. افتح دكتور بلا زحمة شوف لنا من الفاز ويانا بجائزة عيادات ما دكتور مروة من عنكاوة اللي اتصلت بينا وسألت عن حالة بنتها اللي عمرها 10 سنين فازت بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. دكتورنا الغالي في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكرك الشكر الجزيل على المعلومات اللي قدمتها لنا وشكرا لسعة صدرك لأنه أنا كل شوية لحيت عليك واتصل بيك كل مرة
1: تدلل
0: بس
1: بس يصير مجال
0: يعني لأنه أحبك كلش وأحب دائما تكون معنا.
1: تسلم أنت عزيز أخ عزيز
0: وتشرفنا بيك وشكرا جزيلا.
1: تسلم شكرا لك.
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة. في أمان الله.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شقوتشي بوين شقا.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

0: أجمل الأغاني وأمثال البرامج تأتيكم على الموجة 97.
1: لقاء عنكاوى بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشابة إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوى وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوى للشباب AYM 2026 وتحت شعار شركاء في الرسالة

0: أكيد هسه راح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل للسريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونوا للآخرين، ما هتخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا، أنت مهم. وماكو إما تحتاج أولادها، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم
1: ويبارككم. شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس يوحنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هم أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بيهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها، بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الأباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات. شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجاميع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذراً ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياساً بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة، بحكم إنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولاً تجزئة الجروبات، المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة، السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لاحقين راح تجي، يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات. فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 الى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا. فكان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هاي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم مهما كان. الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، نورتونا بكم. شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عن كاوين اي شاتا اي واي ام كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوتو رغبة الخدمة طبعا اي واي ام دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفعل تطلب بخطريقة مغزية صورة اخنيكا سراية عراق وام دي كبيرة كبيرة مهملة ومن دي كبيرة بسيمة وأنا طالي ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوعة إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت احنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسه بايد وحده كلنا عندنا دعوه لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازه ومفيده لنا كشبيبه تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات باعمال الرسل تعرفنا شلون هم يكونون شركاء في الرساله ويا بقيه الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان طبعاً نحن مشاركين مو أول مرة بلقاء الأي واي ام للشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعاً السنين اللي فاتت كانت أيضاً لها أهداف وممتعة بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح تمام بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي
2: هي
3: سواء كانت محاضرة أو كان نشاط روحي أو ترفيهي
2: هو مو خلينا نقول يعني نشاط وإنما محاضرات تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا المحاضرات كانت جدا هادفة استفادينا منها صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى نظرة ثانية إنه نحن شون نوصل للرسالة أكثر شون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا فكانت محاضرات هادفة جدا عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية سجود ساعة سجود مشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة كانت يعني ساعة كلش حلوة
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة عنكاوة هي نفسها حلوة فبيها أجواء لطيفة كلش خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها جدا لطيفة فعنكاوة هي من زمان حلوة وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا وشكرا لكم شكرا لسيادة المطران بشار وردة شكرا للبطريرك شكرا للبابا همينة رسالته كانت كلش حلوة
3: كانت رسالة مؤثرة جدا
2: نعم وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا حسينا فعلا أنا كشخص يعني كماجد أنا حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين نحن مو بعاد دائما خلينا نقول القيادة الكنسية البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية يهتم بالشعب يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة جزء من الكنيسة كليتها مو فقط انه نحن مسيحيين في منطقة في العراق و مهتمين بينا فقط المطارنا أو لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية انه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
3: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكوا مرة ثانية.
2: تسلم، ان الشرف يا هلا.
4: شاركت بالمهرجان قبل سنة فاتت، وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة، وهواية شغلات استفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة، وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة، وهاي يعني وشاركنا بهواية مهرجانات، يعني مهرجان كلش حلو وممتع وشغلات حلوة بيه.
3: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
4: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان، لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو، ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء اللي أتمنى.
3: الله يبارك خدمتك.
4: شكرا.
3: شكرا جزيلا.
5: اسمي كريستينا أكرم، من قرقوج جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفاعليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت، ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة، لأنه إيد واحدة ما تصفي، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات، حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
3: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
5: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
3: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
5: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي، ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
3: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عنك.
5: شكرا.
3: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي أم؟
6: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا، كل حياة نشاط شبيبة.
3: عجبتك النشاطات؟
6: اي عجبني النشاطات.
3: انت هاي اول سنة تشارك؟
6: لا قديماني
3: دائما تشارك.
6: اي سنة سنة وشارك.
3: كل سنة انت تشارك؟
6: اي نعم.
3: وكل سنة يعجبك تشارك؟
6: اي
3: اذا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحية،
6: محاضرات وصلاة،
3: الرياضات الروحية،
6: قداس وشارك، كل الناس يصلون وياهم بالصلاة.
3: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا.
3: شكرا جزيلا.
6: الله قويك إن شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوا،
2: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والجوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشاب إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026 وتحت شعار شركاء في الرسالة.

0: وأكيد هسه رح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغدادة قرقوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغدادة. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: إحنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شلون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل للسريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح، ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن معزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة، إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود، وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس شبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونوا للآخرين، ما هتخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا، أنت مهم، وماكو إما تحتاج أولاده، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية، جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم.
1: ويبارككم، شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس يوحنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هي أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع، بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بيهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات، شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين. يعني
0: عذرا ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم أنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولا تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحقين راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات، فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا، ف كان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هاي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عنكاوين أي شاتا أي واي أم كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوت ورغبة الخدمة طبعا أي واي أم دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفعل تطلب بخطريقة مغزية صورة أخني كسراية عراق وأمدي كبيرة كبيرة مهميلة ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوع إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي أم الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت إحنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسة بإيد واحدة كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل تعرفنا شون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة ماري يوسف بالشيخان طبعا نحن مشاركين مو أول مرة بلقاء الأي واي أم للشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعا السنين الفاتت كانت أيضا لها أهداف وممتعة بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح تمام بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟
2: هي
3: سواء كانت محاضرة أو كان فد نشاط روحي أو ترفيهي
2: هو مو خلينا نقول محاضر يعني نشاط وإنما محاضرات تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا المحاضرات كانت جدا هادفة استفادينا منها صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى نظرة ثانية إنه نحن شون نوصل للرسالة أكثر شون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا فكانت محاضرات هادفة جدا عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية سجود ساعة سجود بمشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة كانت يعني ساعة كلش حلوة
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة عنكاوة هي نفسها حلوة فبيها أجواء لطيفة كلش خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها جدا لطيفة فعنكاوة هي من زمان حلوة وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا وشكرا لكم شكرا لسيادة المطران بشار وردة شكرا للبطريرك شكرا للبابا همنا رسالته كانت كلش حلوة
3: كانت رسالة مؤثرة جدا
2: نعم وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد أني حسيت انه فعلا نحن مو منسيين نحن مو بعاد دائما خلينا نقول القياده الكنسيه البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعيه يهتم بالشعب يهتم بالمسيحيين كل انحاء العالم يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياه جزء من الكنيسه كليتها مو فقط انه نحن مسيحيين في منطقة في العراق و مهتمين بينا فقط المطارنا أو لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية انه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
3: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكاوة مرة ثانية.
2: تسلم، إن الشرف. يا هلا.
4: شاركت بالمهرجان قبل سنة فاتت، وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة، وهواية شغلات استفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة، وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة، وهاي يعني وشاركنا بهاي مهرجانات، يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهوايك وشغلات حلوة بيه.
3: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
4: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان، لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعاً، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء اللي عندي.
3: الله يبارك خدمتك.
4: شكراً.
3: شكراً جزيلاً.
5: اسمي كريستينا أكرم، من قرقوش جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت، ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة، لأنه إيد واحدة ما تصفي، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات، حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
3: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
5: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
3: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
5: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
3: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
5: شكرا شكرا.
3: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي إن؟
6: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا، كل حياة نشاط شبيبة.
3: عجبتك النشاطات؟
6: اي عجبني النشاطات.
3: انت هاي اول سنه تشارك؟
6: لا قديماني
3: دائما تشارك.
6: اي سنه أي. سنه واشارك.
3: كل سنه انت تشارك؟
6: اي نعم.
3: وكل سنه يعجبك تشارك؟
6: اي
3: اي. تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحيه،
6: محاضرات وصلاه،
3: الرياضات الروحيه،
6: قداس وشارك، كل الناس يصلون وياهم بالصلاه.
3: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا
3: شكرا جزيلا.
6: الله قويك ان شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثماراً مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائماً محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوة الاجتماعي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: Go East, Go West, Radio Ankawa, it's the best.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشاب إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة، ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب، وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026، وتحت شعار شركاء في الرسالة.

0: وأكيد هسه رح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل للسريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس شبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونوا للآخرين، ما هتخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو إما تحتاج أولاده، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم.
1: ويبارككم. شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس يوحنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هي أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها، بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات، شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: التقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذرا ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة، بحكم أنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولا تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحقين راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات، فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا، ف كان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، نورتونا بكم. شكرا، الله يحفظكم.

0: مين أنا زار سليوة من ناشد عن كاوين أي شاتا أي واي أم كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوتو رغبة الخدمة طبعا أي واي أم دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفعل تطلب بخطريقة مغزية صورة أخني كسراية عراق وأمدي كبيرة كبيرة مهملة ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوع إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي أم الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت إحنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسة بإيد واحدة كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل تعرفنا شون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان طبعا نحن مشاركين مو أول مرة بلقاء الأي واي أم للشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعا السنين الفاتت كانت أيضا لها أهداف وممتعة بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح تمام بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟
2: هي
3: سواء كانت محاضرة أو كان فد نشاط روحي أو ترفيهي
2: هو مو خلينا نقول يعني نشاط وإنما محاضرات تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا المحاضرات كانت جدا هادفة استفادينا منها صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى نظرة ثانية إنه نحن شلون نوصل الرسالة أكثر شلون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا فكانت محاضرات هادفة جدا عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية
3: بالضبط
2: سجود ساعة سجود بمشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة كانت يعني ساعة كلش حلوة
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة عنكاوة هي نفسها حلوة فبيها أجواء لطيفة كلش خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها جدا لطيفة فعنكاوة هي من زمان حلوة وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا وشكرا لكم شكرا لسيادة المطران بشار وردة شكرا للبطريرك شكرا للبابا همينة رسالته كانت كلش حلوة
3: كانت رسالة مؤثرة جدا
2: نعم وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد أني حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين نحن مو بعاد دائما خلينا نقول القيادة الكنسية البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية يهتم بالشعب يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة جزء من الكنيسة كليتها مو فقط انه نحن مسيحيين في منطقة في العراق و مهتمين بينا فقط المطارنا لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية انه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
3: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكاوة مرة ثانية.
2: تسلم، إن الشرف يا هلا.
4: شاركت بالمهرجان قبل سنة فاتت وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة وهواية شغلات استفادينا منها، يعني كإخلاص الصداقة وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة وهاي يعني، وشاركنا بهاي مهرجاناتها يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهواية أكو شغلات حلوة بيه.
3: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
4: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عدها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء اللي
3: عندي. الله يبارك خدمتك.
4: شكرا.
3: شكرا جزيلا.
5: اسمي كريستينا أكرم من قرقوش، جاية جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة لأنه إيد واحدة ما تصفق، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
3: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
5: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
3: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
5: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
3: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
5: شكرا. شكرا.
3: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي ام؟
6: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا، كل حياة نشاط شبيبة.
3: عجبتك النشاطات؟
6: اي عجبني النشاطات.
3: انت هاي اول سنه تشارك؟
6: لا قديماني
3: دائما تشارك.
6: اي سنه أي. سنه واشارك.
3: كل سنه انت تشارك؟
6: اي نعم.
3: وكل سنه يعجبك تشارك؟
6: اي
3: اي. تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحيه،
6: محاضرات وصلاه،
3: الرياضات الروحيه،
6: قداس الشارك، كل الناس يصلون وياهم بالصلاه.
3: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا.
3: شكرا جزيلا.
6: الله قويك ان شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثماراً مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائماً محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

0: Hawaiian.
1: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
2: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

نمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى فيليبينو. حبيبي عنده معاه هجيب له طياره
1: وده لاجل الحب
0: وركبت في

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني.
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.